ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس. She's crazy like a fool.

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM.
2: Somebody I can love for them.

يصبح الخير، يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا. اليوم لحد 30 أوت 2026، وتوا 6 متاع صباح، وتم تسمعوا في برنامجكم برنامج الويكاند. صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايكا فام. اليوم آخر نهار في البرمجة الصيفية، الجمعة الجاية إن شاء الله نبدأ برمجتنا الشتوية، والبروغرام بش يتبدل شوية. صباح الخير ويكاند بش يولي نهار السبت من 6 متاع صباح حتى العندلول، نقضوا 6 ساعات، ونهار لحد نبدأوا 6 متاع صباح ونكملوا 10 نتاع الصباح. وبعدنا قد يجي زميلي الياس الغربي ونسمعوا في موزايك موند برشا تغيرات في البرمجة الشتوية. اقعدوا معانا تزيدوا نحكي لكم عليها، وان شاء الله يا ربي تنال رضاكم. احنا كالعادة والعويد الصبحية نعديوها مع بعضنا بالفقرات اللي استنستوا بها فهالصيف هذية، وزادها بالموزيكا اللي ان شاء الله تنال اعجابكم. وقول لكم ما تنسيوش بتتفاعلوا معانا على الباج متاعنا موزايك فام، عندكم زادة الباج متاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايك فام. يلا ندخلوها دخلة قوية، وإن شاء الله نهارنا خير كما قلنا، ونهارنا أرحم ونهارنا أرفق بينا، وما يدوم حارة وتاكل شيء يتعدى هكا فما معناها ذيق الناس كل حاسة بيه، ولكن توا تاكل شيء يتعدى. أنا قلبي ليك ميال تغنيها فايزة أحمد. نهاركم طيب، نهاركم أسعد ليا.

39 دقيقة تسمع في صباح الخير فيكاند، يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 30 أوت 2026، الطقس صافي إلى قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر مصحوبة بأمطار بالجهات الغربية للشمال والوسط، البحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، الحرارة في نفس المستويات. نفكركم كالعادة أنه إحنا عنا زوز مواعيد أخرين مع المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ فيهم حالة الطقس بصفة عامة في بلادنا، وعنا زد موعدنا مع المعهد الوطني يعطينا فكرة على أحوال شتوتنا.

0: الستة وثمانية وخمسين دقيقة جعنا لكم يا صباح الخير، نسلموا على كل مستمعينا. يلا تسمعوا في صباح الخير ويكاند، واحنا خلطنا ساعتنا الثانية عنا موعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي، يزيد هو يحكينا ويقولونا على تطورات طقسنا كيفاش باش تكون اليوم وفي بداية الأسبوع. إن شاء الله يا ربي مستبشرين خير، يبدو أنه فما انخفاض مش سيء معناه نشوفه في في في درجات الحرارة. عنا زد دقيقة حد نسمعوها من عند فاطمة. نجيو للموسيقى العندلي بالأسمر عبد الحليم غنينا توبة. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالنتلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: راديو موزايك كافم تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك كافم صباح الخير. تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر خلال الفترة الممتدة من غرة جويليا إلى 29 من أوت الجاري وفق ما أفادت به وزارة الصحة أمس. وأكدت وزارة الصحة في بلاغ لها أنه لم يتم تسجيل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات الصحية، مشيرة إلى تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد والإمكانات الضرورية وفق تطور الوضع. من جهتها الجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. وأكدت الجمعية في بلاغ لها أمس دعمها لكافة الفرق الطبية والاستشفائية وما قبل الاستشفائية التي تعمل دون كلل أو انقطاع ميدانيا لضمان التكفل بجميع المرضى ولا سيما بالحالة الاستعجالية الخطيرة والمهددة للحياة في ظل وضعية الاستثنائية الحالية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وتوافدا هاما للمرضى على أقسام الاستعجالية. نسبة طباعة الكتب المدرسية لسنة الدراسية الجديدة تبلغ نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. في تطورات الشؤون الدولي، صحيفة معريف العبرية تنقل عن مصادر قولها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليا في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية. ونقلت الصحيفة عن تقديرات أن نحو 50 مثيرا للشغب اقتحموا بلدة قصر جنوبي نابلس وأحدثوا دمارا فيها وأطلقوا النار هناك. نائب وزير الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءاتها المتعلقة بمضيق هرمز متى نفذت الولايات المتحدة التزاماتها، مؤكدا أن طهران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق إذا لم تفي واشنطن بتعهداتها في الوقت الذي تتضارب فيه الروايات بين الجانبين بشأن تدفق شحنات النفط عبر المضيق. هيئة إدارة الحالات الطارئة في النيبال تفيد بأن الحصيلة غير نهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال النيبال الأربعاء قرب الحدود مع الصين ارتفعت إلى 734 قتيلا و2498 مفقودا. ختاما، الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز تقول أمس أن اتفاق الطاقة المبرم مع الولايات المتحدة سيظل ساري المفعول لمدة 25 عاما ويهدف إلى زيادة إنتاج النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا والحفاظ على سيادة البلاد على مواردها الطبيعية. وأشادت رودريغيز بالاتفاق في كلمة ألقتها في وقت متأخر من الليل واصفة إياه بأنه اتفاق تاريخي من شأنه المساعدة في إنعاش الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية، قائلة أنه سيساعد في تشكيل مستقبل البلاد. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.

برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ناهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع الياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكالعادة عدن حواد في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: رجعنا لكم يا صباح الخير، يا صباح النور. توا 7:17 نحب نحكيكم على تظاهرة سليمان بيتش اللي تتعاود السنة في دورتها الثانية. احنا معنا محمد عزيز عياد رئيس جمعية عزيمون. يا صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح النور نسكن.
0: مرحبا بك، مرحبا بك محمد عزيز. احكي لنا التظاهرة هذه، هي جديدة يظهر لي معناها، بديتوا عاملين ولا هكا ولا ليه؟
1: ام فيت احنا اللي السنه الاولى هي 2024 صارت.
0: اي
1: ما صارتش وعاودنا هكاك، اي وعاودناها السنه. اي دونك هذه ليديسيون ثانيه، وهي تظاهرة تصير في شط سليمان. دونك نحاولوا نحيوا شط سليمان ونوريوا عليه تصويره باهيه ومزيانه معنا كيما شطوطنا احنا اللي موجودين في تونس. باهي معناها
0: انتم شنو اللي تعملوا بالضبط؟ تحكي لنا هكا ليزاكتيفيتي اللي تعملوهم.
1: بالطبيعه بالطبيعه احنا بدينا البارح وش نكملوا اليوم. دونك البارح شنو صار بالضبط؟ هو عملنا تورنوا دي فولي للشباب. دونك شاركوا الشباب ولعبوا الفولي.
0: معناها اللي يحب يجي اللي يحب يجي.
1: اي هو بالنسبه للفولي عملنا فورمولير وقتها وسوقنا له معناها يقيدوا العباد. دونك يعملوا ديزيكيب ويجيو يلعبوا. فهمت؟ اي سينو زاد مع الشراكه مع دار ثقافه بسليمان. عملنا ورشات ثقافيه كما نقولوا احنا للصغيرات بتاعنا في البنتور في الخط العربي في الحاجات ذوكم. وبعد في الليل معنا كيف نمت الدنيا عملنا عرض سينمائي.
0: أيوة.
1: دونك عرفت عملنا قاعده مزيانه كما نقولوا احنا على شط سليمان بالنسمه الحلوه.
0: أيوة.
1: وما فيلم مزيان. دونك الحمد لله تعديت سبع على الاخر.
0: والبحر نظيف، شط نظيف في سليمان.
1: لا اكيد اكيد. أيوة. شط نظيف. أيوة. وديجا معنا احنا ديجا نحاولوا نوصلوا المساجات حتى للعباد اللي تجي للشطوط ولا شطنا انه حتى كي نمسخوا شويه هاكا قبل ما نروحوا ننصفوا معنا دنيتنا
0: ونخليوا
1: بلاصتنا نظيف. اكيد
0: هذا
1: اكيد
0: هذا هو، هذا هو. اي دونك اليوم الموعد اعطينا البروجرام قلنا تاع اليوم. اليوم الموعد وقتاش يجي والمشاركين الناس اللي تحب تجي؟ اي
1: المشاركين ان شاء الله تاع الفولي باش يجيو مصلحه اليوم.
0: اي
1: باش يبداو يلعبوا ويكملوا نكملوا الماتشويات معناها نوصلوا للفينال نتاعنا.
0: اي
1: وبتبيع على وبعد ان شاء الله فما تقديم جوائز معناها للربحين.
0: ايوه
1: وفرض وقت باش يسيروا الورشات للصغيرات مره اخرى، ديما ما ننساوهمش الصغار نتاعنا.
0: اي اي اي
1: بعد المغرب بالضبط معناها نتاع 8 نتاع الليل 7:30 هكاك باش يكون فما

0: عارف رياضي انيماسيون سبورتيف دونك باش يعاود تستعمل مانيفيست سبور موجوده في سليمان باش تصير عرفتك كل سبور بالحركات الرياضيه مع الغنية مع هذا دونك حاجه ما نشتغل هاد لعبه نعملوا جو نعملوا سبور تاع فرد وقت
1: ايوه
0: ومن بعد 9 نتاع الليل 9 ونص باش يصير تقديم الجوائز هذوكم
1: اي
0: وشكر معنا الممولين بالطبيعة وتلخيص تلخيص الايفينمون اللي صار في النهارين والعشرة زادة فما عنا ان شاء الله باند ميزيكال تجي تغني
1: دونك
0: ريش تتواصل معنا بالعشرة طالعين حتى نص الليل نهار كامل
1: نشكرك برشا محمد عزيز عياد رئيس جمعية عزيمون يعيشك ربي فضلك يلا نرجعولكم

0: السبعة 25 دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح النور. يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا.
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. نهار سبت واحد من ستة لنصف النهار مع أميرة على موزايك اف ام.
2: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
0: معنا سي بلال يحيى مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير.
3: صباح نور ميرا، مرحبا بيك ومرحبا بكيف مسامعين مزيك.
0: يا عايشك، نسألوك على حويل طقسنا اليوم وكيفاش باش يكون في بداية الأسبوع. البارح حكي معناها بشرنا المعهد الوطني أنه يمكن معناها إن شاء الله هو رينا تخايفين معناها بما هكا انخفاض في درجة الحرارة، نزيدوا ناخذوا المعلومات من عندك سي بلال.
3: اي نبشركم ان شاء الله معناتها تم تراجع معناتها لموجة الحرارة ودرجة الحرارة. البارح مثلا في تونس معناتها وصلت تقريبا 40 درجة كأقصى درجة حرارة مقارنة بالأيامات اللي فاتت، تم معناتها تراجعت. واليوم ان شاء الله زادها كيف كيف، تم تراجع طفيف توصل تقريبا مثلا في تونس العاصمة لحدود 37 درجة وتبقى تقريبا في نفس المعدلات 37-36، وان شاء الله معناتها الوسط الأسبوع نهار الأربعاء الخميس تتحس أكثر معناتها الانخفاض في درجة الحرارة. بنبدأ نحكي اليوم على حالة الطقس عموما، معناتها باش الطقس يكون مغيم جزئيا على اغلب مناطق البلاد، واللي يميز اليوم والايامات القادمه اللي هو معناتها نشاط الخلايا الرعديه اللي كانت حتى موجوده البارح معناتها خاصه العشيه في جندوبه والكيف، وين سجلنا بعض الامطار اهمها كانت في وادي مليس في حدود 9 ملم، وبقيه المناطق في جندوبه والكيف تقريبا تراوحت بين 1 الى 3 ملم. بالنسبه لليوم كما قلنا معناتها اللي يميز حاله الطقس هذا كيف كيف الخلايا الرعديه اللي بتكون موجوده العشيه في المناطق الغربيه للشمال والوسط، تشمل زاده كيف كيف بعض الجهات الشرقيه توصل محليا اليوم الى جهه الساحل مع امطار كيف كيف تكون موجوده وتساقط محلي كذلك للبرد. الريح تيارات الهوائيه هذه اللي ساهمت في تراجع درجه الحراره تكون من القطاع الشمالي اليوم بالشمال، تبقى من القطاع الجنوبي خاصه على الوسط والجنوب ضعيفه الى معتدله عموما، سرعتها معناتها متجاوز 30-35 كيلومتر في الساعه، لكن تتقوى شويه خاصه في الليل بالجنوب الشرقي في جهه خليج قابس. مثيري البحر اليوم عموما على كيف السواحل نتاعنا قليل الاضطراب، يبقى محليا مضطرب اخر العشيه خاصه في خليج قابس، ودرجه الحراره كما حكينا في انخفاض طفيف اليوم تتراوح القصوى ب 32 الى 37 درجه في المنطقه الساحليه للشمال والوسط، ما تنحكيو على السواحل الشماليه وكذلك السواحل الشرقيه الى حدود منطقه الشابه وكذلك في المرتفعات الغربية، وتبقى بالنسبة لبقية المناطق الباقية الكل ب 38-42 درجة، وتوصل محليا إلى 45 درجة، نحكيه على 45 درجة تحديدا في القيروان محليا في سيدي بوزيد وكذلك في الجنوب الغربي توزر وقبلي وكذلك مع تبي أقصى الجنوب مع ظهور أشيلي. غدوة إن شاء الله بداية الأسبوع تبقى كما حكينا مع الخلايا الرعدية والسحب الرعدية هي العامل مع المميز لهذه الفترة، خاصة في فترة ما بعد الظهر وتكون مسحوبة بأمطار وكذلك إمكانية لتساقط البرد، تبدأ ديما بالمناطق الغربية وتتجه تدريجيا للجهات الشرقية، غدوة تكون متمركزة أكثر خاصة في مناطق الوسط الغربي ومحليا في الجنوب الغربي مع هبوب تيارات هوائية من القطاع الشمالي خاصة على الشمال من القطاع الشرقي في الوسط والجنوب. غدوة عموما سرعتها باش تكون ضعيفة إلى معتدلة، البحر عامة قليل الاضطراب، أقل شوية درجة الحرارة من اليوم بدرجة إلى درجتين فقط، وإن شاء الله معناتها في الأيامات القادمة يوم الثلاثاء والأربعاء يكون انخفاض أكثر معناتها محسوس خاصة على أغلب المناطق اللي فيها درجات مرتفعة ذكرناها كما القروان وسيدي بوزيد الجنوب الغربي وكذلك معناتها أقصى الجنوب، وين باش تتراجع معناتها تدريجيا درجة الحرارة وتبدأ محسوسة أكثر خاصة في غضون وسط الأسبوع القادم.
0: إن شاء الله إن شاء الله. نشكرك برشا على كل المعلومات، يعطيك الصحة. توا 27 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.
2: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة.تي ان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.

برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع اليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدن. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: السبعة وتسعة وثلاثين دقيقة كهو خلتنا الموعدنا دقيقة حظ مع فاطومة.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: مرحبا، تحية ليك ميرا، تحية كل يسمعوا فينا. أول أخبارنا باش تكون الحمل نهارو يبدأ بتقابيه، فما لقاء وإلا اتصال نجم يبدل برنامجك للأفضل. نحبك تستغلها الصبحية يا حمل في إنجاز أهم أعمالك. الثور الحظ يخدمك في الأمور المادية، فما فرصة باش تسكر ملف كان مقلقك من مدة. الجوزيرة هو يوم مناسب للمبادرات الجديدة، كلامك الحمد لله ديما مسموع يا جوزي، وقدرتك على الإقناع في أفضل حالتها. السرطان فما هدوء صبر باش يجنبوك برشا مشاكل، فما خبر يبعث فيك هيك الطمأنينة. الأسد نهار بليين حركة نشاط، إذا عندك مشروع وإلا فكرة راهو الوقت هذا مناسب باش تنطلق. وإنتي عذراء ترتيب أولوياتك باش يعطيك نتيجة ممتازة ماليا، زادة تجنبك المصاريف العشوائية. الميزان الحظ يرافقك في العلاقات الاجتماعية، ممكن تتلقى دعوة وإلا عرض باش يفرحك برشا. العقرب فما هي خطوة صغيرة، صحيح يا عقرب اليوم تنجم تكون بداية نجاح كبير. مثال شراه ثيق شوية ثقة، خلينا نقولوا يا ميرا شوية ثقة في إمكانياتك وخليك هدي شوية. القوس نهار مناسب للتنقلات والتجديد، أخبار إيجابية تنجم توصلك قبل آخر النهار. وانت يا برج الجدي تعب أيامات اللي فاتت باش تبدأ تعطي ثمارها، ركز على أهدافك وما تزيدها وما تلفتش لك كلام سلبي. ادلو فما مفيش أسارة وإلا لقاء ماهوش متوقع ينجم يغير لك الأجواء. حتى في الحب الأمور ماشية نحو الأفضل، نحكيه هون يا برج الدلو راهو عندك علاقة حظ. ونكملوا مع برج الحوت، راهو الحظ حاضر معك اليوم خاصة في الصباح، فرصة جديدة وإلا خبر بشي فرحك برشا. والنهار هذا خلينا نقولوا إنه النهار بشي يكون إيجابي بامتياز.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهاد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: رجعنا لكم توا اف مانيا. احنا خلطنا ساعتنا افيفة، عنا فيها موعدنا مع زميلنا حيدر الشيري نسمعوه في سبور اكسبريس، عنا زد الميتو دي بلاج، وعنا الغيكاب دو لسمان. نجيو للموزيكا، وردة الجزائرية تغنينا لولا الملامة. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين الماري في الاخبار، واحنا نرجعو لكم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزاي كفام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم والحوارات كل عرسب مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس غيكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزاي كفام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: راديو موزاي كفام تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزاي كفام تحية طيبة. أكثر من 1,600,000 قارورة مياه معلبة تم ضخها أمس في ولاية تونس الكبرى، وذلك في إطار برنامج خصوصي يهدف إلى تعزيز التزويد بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ومواجهة النقص المسجل خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أفاد به والي تونس عماد بخريس. والوالي يوضح في تصريح لموزايك خلال إشرافه أمس على توزيع المياه المعلبة بإحدى المساحات التجارية الكبرى بالضاحية الشمالية، لأن هذه العملية تهدف إلى طمأنة المواطنين وتأكيد على توفير المياه المعلبة، معتبرا أن الندرة المسجلة كانت نتيجة ممارسات احتكارية.
4: حضور هنا لمواكبة عملية توزيع المياه المعلبة على المساحات التجارية الكبرى، عملنا جولة الصباح في مختلف المساحات التجارية، واليوم جينا نشوفوا في أكبر مساحة تجارية ذي موجودة على الضاحية الشمالية موجودة، باش نشوفوا عملية ضخ المياه ووضعها في الرفوف وعملية كيف متابعة البيع. هذه رسالة طمأنة، رسالة طمأنة باش نقول للمواطنين لا للهفة، المياه موجودة، الندرة كانت مفتعلة، والدولة نزلت بكل ثقلها لصد الاحتكار، هو مجرد احتكار، ولكن أمور الدولة نزلت بجميع ثقلها، ومعنا جميع الهيئات الرقابية، خصوصا أمن وطني، عنا التجارة، عنا الإدارة العامة متاع المياه المعدنية، الناس يكون موجود. حقيقة سأفاجئكم، اليوم يظل أكثر من 1,600,000 قارورة مياه ساق ضخها في ولاية تونس الأربعاء.
3: شركة تونس للطرقات السيارة تواصل تنفيذ برنامج تحديث وتجهيز طريق السيارة بالمنظومات الذكية للإرشاد والسلامة المرورية، وذلك من خلال التركيز علامة إرشادية ضوئية متغيرة جديدة على مستوى النقطة الكيلومترية 144 في اتجاه صفاقس قبل محطة الاستخلاص مساكن. وتتيح هذه اللوحات الذكية إمكانية إعلام مستعملي الطريق بالحالة المرورية والظروف الاستثنائية والتنبيه المبكر إلى الحدوث أو الحوادث والأشغال والاضطرابات المرورية، فضلا عن نشر الرسائل الإرشادية والتحسيسية والمساهمة في تحسين انسيابية حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية. في تطورات الشأن الدولية، الزعيم الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي يحث حكام دول الخليج في رسالة مكتوبة اليوم الأحد على معرفة عدوهم الحقيقية وفهم مخططاته ومواجهته. ودعت الرسالة التي نشرت على حساب خامنئي على تطبيق تيليجرام بمناسبة ذكرى المولد النبوي إلى الوحدة والدفاع المشترك ضد من وصفهم بالأعداء والتعاون بين المسلمين في العالم. ولم يظهر خامنئي علنا منذ إصابته في الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية قبل 6 أشهر منذ بداية الحرب، وأودت بحياة والده آية الله علي خامنئي. ختاما، اندلاع حريق في مصفات نفط روسية بمنطقة لينينغراد عقب تحطم طائرة مسيرة بالقرب منها وفق ما أفادت السلطات المحلية صباح اليوم، بينما تواصل كييف هجماتها والتي تستهدف منشآت الطاقة الروسية. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك بتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: صباح النور، شنهاركم زين الناس الكل. بعد شوي نحكي على منتخبنا الأولمبي يلعب اليوم من أجل الذهب في ألعاب تارانتو في إيطاليا، ألعاب المتوسط. نحكي وزيد على الرياضي ثالث من بعثة المنتخب للألعاب اختفى، تفاصيل كل بعض لحظات. لكن البداية محليا من الرابطة المحترفة الأولى، واليوم يتلعب وتتلعب مقابلة الدفعة الثانية من الجولة الثانية في البروغرام. أربعة مقابلات: جي اس او شبيبة العمران، ترجي تونسي انطلاقا من 4:30 بإدارة سيف الورداني، وفي حكم الفار باش يكون هيلدر ماليرو، وحمام لانف يستقبل النادي البنزرتي بإدارة أمير العيادي، في الفار باش يكون برونو وزديفانس. وزوز السامي هذوما تقريبا استنسنا بهم لأنهم موجودين من الجولة الأولى. نحكي على حكام الفار. نكمل مع البروغرام: الأولمبي البيجي اتحاد بنجردان بإدارة فرج عبد اللاوي، في الفار أيمن النصري، النجم الساحلي النجم المتلوي بإدارة خليل الجاري، وبش يكون في غرفة الفار أسامة بن إسحاق. مقابلة الكل تنطلق 4:30. بارح في الدفعة الأولى نادي الإفريقي انتصر في 88 على أمل حمام سوسة 1-0. بونتو معتز زادام تعادل سلبي بين مستقبل مرسى وسقيت الدير. ماتش ذي عرف إقصاء حمزة الربيعي في 83 من جانب سقيت الدير. انتصار 2-1 للاتحاد المنستيري ضد الملعب التونسي. أهداف المقابلة كان سجل وائل الورغامي للاستاد، عدل رايد بوشنيبة للاتحاد المنستيري، وصالح البرهومي زاد بونتو الثاني بونتو الانتصار وأتلث نقاط. سيساس كيف كيف ربح ترجرجيس 2-1، أهداف محمد ترابلسي في 23، إياد بالوافي 56، في 90+3 هادي جرتيلا إذل الفارق 2-1 سكور فينال للسيساس. نعطيكم توا مواعيد مقابلات الجولة الثالثة واللي تتلعب على أربعة دفعات: السبت 5 سبتمبر، في 15 أكتوبر سابيل أولمبي البيجي، في المهيري تقدم سقيت الدير مع نادي حمام لانف، لحد 6 سبتمبر في استاد العقربي براد استرجادي تونسي مستقبل المرسى، في أولمبي سوسة النجم الساحلي شبيبة العمران، في المتلوي نجم المتلوي مع أمل حمام سوسة، 4-16 سبتمبر مقابلة مؤجلة بالنظر لالتزامات الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. دونك 4-16 سبتمبر اتحاد بنجردان سي اس اس، والخميس 17 سبتمبر في النايفر انطلاقا من 4 تونيزيا مع النادي الإفريقي، وفي جرجيس ترجرجيس مع الاتحاد الرياضي المنستيري. نجيو توا لألعاب المتوسط اختصاص كرة القدم. منتخبنا الأولمبي يلعب اليوم من أجل الميدالية الذهبية، يلعب الفينال ضد الجزائر انطلاقا من 6 متاع العشية مقابلة شكون منقولها على الوطنية الثانية، وبعد تقريبا 50 دقيقة من توا انطلاقا من 9 المقابلة الترتيبية تتلعب بين المغرب وإيطاليا. نكمل مع ألعاب المتوسط واختفاء الرباع التونسي محمد أمين بوحجبة، وهو ثالث رياضي تونسي يحرق، هذه الكلمة، بعد كل من محمد أمين السعيدي لاعب الكرة الحديدية والمصارعة شاهد الجرجري. دونك حتى التوا عنا 3 رياضيين اختفوا من بعثة المنتخب التونسي إلى تارانتو. بعد ساعة تقريبا الموعد يكون مع الجلسة العامة التقييمية للنادي الإفريقي، واللي بيش يتم خلالها عرض التقرير المالي والتقرير الأدبي وانتخاب لجنة الإشراف على الجلسات العامة والمنخرطين. الكرة في أوروبا، أهم النتائج الحاصلة البارح والبداية بليغ 1 وأهم النتائج: ستراسبور بحلونس 2-1، 3-1 لانجي ضد أوسير، بريست تعادل مع تولوز 2-2، انتصار تروا أونتي بلاسمون على لوريون 2-1، منتصر الطالبي كان أساسي في هذه المقابلة، وتعادل بين ليون ولوافر 1-1. يجي دور البريمير ليج مقابلة الجولة الثانية: ليفربول في اللحظات الأخيرة يتعادل مع نوتنغهام فورست 2-2، بورنموث تعادل 1-1 مع إيفرتون، 1-1 لال سيتي ضد كوفانتري، و 2-1 لنيوكاسل ضد توتنهام. في إسبانيا لا ليغا الجولة الثالثة: 5-2 الليفانتي ضد بيتيس سيفي، 2-1 الريال سوسيداد ضد إسبانيول برشلونة، سيفي انهزم على ميدانه مع أتلتيكو مدريد 3-1. وفي إيطاليا الجولة الثانية فيورنتينا ينهزم على ميدانه مع فروتزينوني 3-0، 3-2 لودينيزي ضد مونزا، 2-1 لساسيولو ضد تورينو، و 2-3 اليوفي ضد بارما. أكثر أخبار ديما موجودة بتواصل على السيت موزايكا فان بوانيت. شلا ناركم زينا.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب أم ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، إسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدن. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترندز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: 8:37 دقيقة رجعنا لكم وخلتنا الموعدنا ميتيو دي بلاج.
1: ميتيو دي بلاج
0: ومعنا مرة أخرى سبيلال يحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير.
2: صباح النور ميرا، مرة أخرى مرحبا بيك ومرحبا بكيفة مستمعي مزيك.
0: يا عايشك، احنا بيدنا زاد نسلموا على كل عاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. وسبيلال نسألوك على حوال شتوتنا اليوم، فين نمشي ونعوم وإلا لا؟
2: الحقيقة ما فهمش ما تمام اليوم إن شاء الله، ما أنت بالنسبة لحالة الريح أو حالة البحر بصفة عامة اليوم قليل الاستيرابة، وهذا إلى قليل الاستيراب بأغلب الشطوط نتاعنا. تحكيوا على شطوط شمال الغربي في تبرقة لوس أنجلوس سالم من رمال وسيدالي المكي، بالصباح والعشية كيف كيف الريحة بتكون شمالية غربية سرعة 30 كيلومتر في الساعة، محليا تجد توصل 40 كيلومتر في الساعة والبحر قليل الاستيراب. في خليج تونس ريح غربية شمالية غربية الصباح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، والعشية زادة كيف كيف غربية وبعد تولي شمالية توصل 30 كيلومتر في الساعة والبحر زادة كيف كيف قليل السراب. في خليج الحمامات الهوارية حمام الغزاز إقليبيا قربة والحمامات تكون الريح الشرقية في الصباح شمالية شرقية كيف كيف 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة كأقصى سرعة، والعشية تولي جنوبية شرقية تنجم مؤقتا توصل 40 كيلومتر في الساعة والبحر قليل السراب. بالنسبة لي منطقة الشابة وشطوطة في الوسط في هركلة في شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية رجيش والشابة، عموما اليوم بشكون الصباح جنوبية وبعد تولي شمالية شرقية سرعتها من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، والعشية بشكون شرقية جنوبية شرقية من 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. بعدها في خليج جيبس فقط معناتها الصباح بشكون معناتها البحر قليل الاضطراب بشكون شرقية شمالية شرقية توصل ل 30 كيلومتر في الساعة، والعشية تتقوى شوية آخر نهار تنجم تتجاوز 40 كيلومتر في الساعة يولي معناتها قليل الاضطراب إلى متموج أو محليا مضطرب.
0: نشكرك على كل المعلومات، يعطيك ألف صحة. يلا توا 8:39 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.

0: 48 دقيقة تسمع في صباح الخير بيكاند. يلا توا نسمع مع بعضنا ريكاب دو لا سيمين.
1: ريكاب دو لا سيمين، ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: نبدأ بالخبر الأول. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة والأقمشة نهار الجمعة 28 أوت أنه موسم التخفيضات الصيفية يشهد ركود نسبي مقارنة بالسنة الماضية، خاصة بسبب ارتفاع درجات الحرارة اللي أثرت على إقبال المواطنين على المحلات. وأوضح أنه السولد اللي انطلق نهار 7 أوت يتواصل 6 أسابيع، يمكن أن يشهد تحسنا مع انخفاض الحرارة واقتراب العودة المدرسية. الحماية المدنية سجلت وحدات الديوان الوطني للحماية المدنية نهار الخميس 27 أوت في مختلف جهات البلاد 821 تدخل ما شاء الله عليهم، من بينها 169 عملية لإطفاء الحرائق، كما شملت التدخلات 463 عملية إسعاف خارج حوادث المرور و166 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات، إلى جانب 4 تدخلات بالشواطئ و19 عملية مختلفة وفق بلاغ لوزارة الداخلية. الخبر الأخير، تونس تجاوزت ذروة موجة الحر حسب ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي، مع توقعات بتراجع درجات الحرارة تدريجيا خلال الأيام المقبلة. إن شاء الله يا ربي التراجع هذا يكون خاصة في تبرقة بنزرة الوطن القبلي، ومن المنتظر تسجيل انخفاض معناها أوضح بداية من نهار 3 سبتمبر مع ظهور خلايا رعدية وأمطار محلية بعد الظهر في بعض المناطق.
1: Hiccup de la

0: 8:57 دقيقة رجعنا لكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند وخلطنا ساعتنا الرابعة عنا فيها أصواتكم نسمعوها في صندوق عجب كلمونا على 71-113-013 وعنا زدة فقرتنا أولاد البلاد واليوم أولاد البلاد باش يهزونا للمهدية نجيو للموسيقى الراح للفنانة الكبيرة التونسية عليا تغنينا الساحرة يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جيه ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كون نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل عرسب مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: حتى ل 30 سبتمبر على كل برودوي سينيال تشريوه من مغازات كارفور الكل 500 مليم تمشي للجمعية التونسية لزراعة النخاع العظمي وهكا نفرحوا بيهم بنياتنا ووليداتنا في العودة المدرسية ونزرعوا في قلوب تلامذتنا الفرحة اللي هي مع سينيال في مغازات كارفور جست صغير يصنع فارق كبير ويخلي التبسيمة على وجوه تلامذتنا ديما
3: آه يا حلو
4: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم
5: النجم العربي
4: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت حافل فني يحييه النجم اللبناني آدم
6: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير
4: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك فام
1: راديو موزايك فام تونس الأخبار
7: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة ولي جندوبة طيب الدريدي يؤكد في تصريح لموزايك السيطرة بصفة نهائية على 8 حرائق كانت قد اندلعت مساء وليلة أمس السبت الموافق 29 من أوت الجاري وأن الوضع تحت السيطرة ولم يتم تسجيل خسائر بشرية أو حيوانية وذلك بفضل تدخلات مذنية وقياسية للحماية المدنية والغابات والحرس والجيش الوطنيين وبمعاضدة الأهالي هذا قد اندلعت بغابة حرائق بغابات عين دراهم وفرنانة وجندوبة الشمالية وأتت على مساحات هامة من غابات الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء وأكد والي جندوبة أيضا السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس بدوار البلاعية من معتمدية فرنانة مشيرا إلى عدم تسجيل خسائر بشرية أو حيوانية في حين جرى عن الحريق تضرر منزلين وثلاث مستودعات على ملك المواطنين حيث ينتظر أن تتنقل لجنة على عين المكان لمعاينة وجود أضرار أكثر من 50 نائبا بمجلس نواب الشعب يدعون إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية، وذلك بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. وبحسب بيان صادر عن النواب أصحاب المبادرة، ستخصص الجلسة المقترحة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية إلى جانب مساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب ما وصفوها بتدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات. كما يقترح النواب الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات إلى الرأي العام، فضلا عن بحث المسؤوليات السياسية والإدارية والإجراءات العاجلة والحلول التي يمكن تنفيذها. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يقول أنه من غير المستبعد وجود ما وصفها بأيادي إجرامية وراء اندلاع الحرائق التي شهدتها عدة ولايات من البلاد، مؤكدا أنه سيتم إجراء التحقيقات والتحريات الضرورية بهذا الخصوص. وأضاف تبون خلال تفقده حالة المصابين في أحد المستشفيات في تصريح أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أنه لم يستبعد وجود ما وصفها بأيادي إجرامية تسببت في اندلاع الحرائق، خاصة بالنظر إلى القوة التي انطلقت بها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم إجراء التحقيقات الضرورية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عبد الفتاح أبو العيش قائد في قوة النخبة بكتاب القسام ورائد عادل محمد عليان في غارة بجباليا شمالي قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن اليوم أن القوات الروسية بدأت الاستعدادات لشن ضربات واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الأوكرانية ردا على الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في روسيا. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية واصلت طوال الليل شن ضربات منسقة ضد منشآت الصناعة الدفاعية الأوكرانية. ختاما، الولايات المتحدة تعلن عن تقديم مساعدة إنسانية بقيمة 3.6 مليون دولار للنيبال في عقاب الفيضانات التي ضربت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا وأودت بحياة المئات وتسببت بفقدان نحو 3000 شخص. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار التواصل مع أميرة وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.

0: التسعة وستاشر دقيقة. مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند. سجلتوا أصواتكم على 71-113-13 نسمعوها في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: أصلي ما زي كفين ربي عديولي صوتي بالله. واحد يبدأ قاعد ركش في الدار وشيخ عامل جاو بونكير يتفرش في الدرجة يعمل هكذا ويقص مرة الأولى بعد درجة يرجع يقص بعد درجة يرجع يقص بالله كان مش قص الزو هالمونة
3: بالله عليك يا وزارة التجهيز ولا ولاية ولا بتاع الكياسات ولا يا اخي الرمبوان تحي المليحة سامحني وفات عليكم السرعة ما كملتوهاش دورة الرمبوان انتوا الكياس وخليتونا الرمبوان محفر هكا نجزوا عليه. انا مانيش فاهم العبد منين باش يقبل ما بالاله لا عاد فاهمين منين نقبلوا حرام معناتها كياس مس طول كله نمشي وفيه حرام فينا الله غالب باش مشو خلك الله يهدي يا كهوة ذاك واحد يقول
4: مثلنا صندوق عجب. أنا بربي مواطنة عندي محل متاع ماكلة في النصر وفما البوسة بربي راهم هلكونا في التيك كل يوم يقص علينا شيرتنا نحنا بركة بالمرتين وبالثلاثة. قل لي نحنا كيفاش نعملو قل لي كيفاش واحد ديون وكريدياته وعنده خلاصات وعنده خدامة يقصوا علينا ويهلكونا بثلاثة أربعة سوية فالناس وليت تحب على فلوسها الضو يجيو كان زعام كان يحطونا يجيو وخلصوا الفاتورات متاع الضو. قل لي نحن كمواطنين عنا كريديات وعنا ديون وعنا ديار وعنا صغار يقولوا لي شنو تحبنا نعملوا علاش يشدوا البارتي اللي شيرة البص ومشيرة مغادي بالكل يقصوا عليها بالمرتين وبثلاثة ونقعدوا بثلاثة أربعة سوية والشيرة الأخرى من فوق يقصوا شي مرة بركة في النهار. قولوا لي نحن كمواطنين كأصحاب مشاريع صغرى شنو نعملوا مين مش نقبلوا يا وليدي نقبلوا مش نخلصوا الكريدي بتاع البنكة مش نخلصوا فورنيتوريت ولا يجيوا خدامة حطوا يديهم على خديهم تقولهم لا اخر شهر لا ما يجوش نخلصكم.
5: انا باش نشارك في صندوق عجب. يا صندوق عجب تيكت الماشي منطقة الملاسين ب 8500.
1: صندوق عجب.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عادن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماك العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، مكلوني، فهمي البرهومي وأحمد. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G، عندك انترنت تريو دي بي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

0: التسعة 37 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور, نسلموا على كل مستمعينا أينما كنتم. أولاد البلاد اليوم باش يهزونا للمهدية.
1: أولاد البلاد
2: نسكن في منطقة اسمها هيبون. هيبون هذه منطقة معناتها أثرية, منطقة الاسم تاعها هذه جات رومانية, مرنا من الرومان. منطقة يعني هيبون تنجم تقول العاصمة الاقتصادية تاع المهدية. هي أصلا المهدية عبارة على شبه جزيرة, يعني كيف الجهات تكون داخلين في البحر, يعني المنطقة اللي داخل البحر. يعني طبعا عمري 61 سنة, دونك 61 سنة هذوما عشتهم في منطقة رائعة رائعة رائعة اسمها الزون توريستيك, احنا نقولوا المنطقة السياحية تاع المهدية. المنطقة السياحية هذه تبدأ من حدود تاع قالطة وبعد تدخل للمهدية حتى نوصلوا للبرج الفاطمي, أو ثم منطقة بعدها نقولوا احنا الجبانة تاع برج الراس. هذه المنطقة اللي الساحلية اللي أكثر من رائعة, أكثر من رائعة, لأنها منطقة ساحلية والبلاج الشطوط رملية والرمال تاعها ذهبية, معناتها ماهيش صفراء, الكلور تاعها ذهبي. وبالحقيقة ثم عناية كبيرة برشا من خلال البلدية بتنظيف الشطوط هذه, لأنها أكثر رطلة موجودين في المنطقة هذه, ومن أروع ما يكون حقيقة بحر النيلات. ثم بقعة أخرى وين الحوتة, نقول وإحنا بقعة اسمها الحوتة, يعني الرامبوان تاع المهدية. فهذيك منطقة زينة, يعني حتى هون توصل برج الراس. البرج الراس هي وين مكتوب فيها I love مهدية, هذه كلها مناطق زينة برك السياح. من يبون برج الراس من أروع من أروع من أروع ما يكون, واللي الحقيقة من نوع اللي نبحث ياسر دول برشا. دونك عملت كونفيزار لقيت البحر المهدي من أزين ومن وحتى الأماكن اللي تنجم تتفرج فيها. قلت إحنا نقول وإحنا متمين مالديف تونس, هذا البقعة هذيك موجود البرج الفاطمي, موجود القصر الفاطمي, القصر بتاع عبيد الله المهدي موجود في ذيك معمل الدولار, معمل السفن. دونك عندنا إحنا مناطق أثرية من أروع ما يكون, الحقيقة مشبعة, مشبعة بالتاريخ ومشبعة بالترهيد ومشبعة بالكل شيء.
1: ولاد البلاد.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد دائرة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، الأحد 6 سبتمبر، احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت. ليلة انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن، كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
1: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر إس تي بي بونك وموزايك أف أم.

0: التسعة 57 دقيقة رجعنا لكم. سلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم. تسمع في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى مزيكة فام. يلا سيدي ساعتنا الخامسة عنا فيها إعادة لدقيقة حظ نسمعوها من عند فاطومة. عنا زادة فقرتنا سيانسونيك، وتكون هذه آخر سيانسونيك نسمعوها، تجربة في سيانسونيك كما قلت لكم. الصباح اليوم آخر نهار في صباح الخير ويكاند الصيفي في البرجة الصيفية، مش الجمعة الجاية إن شاء الله نبدأ في البرمجة الشتوية. ونذكركم أنه صباح الخير ويكاند بش يولي نهار السبت من 6 تاع الصباح حتى لعند لول، ونهار الأحد من 6 تاع الصباح نكملوا العشرة، وبعد العشرة نسمعوا زميلنا الياس الغربي في موزايك موند. أي سيدي شخنا قلنا دونك اليوم عنا سيانس يونيك، وعنا نوتري بلوس بتجيب أحدنا شوية آخر أميرة العسكري، وعنا فقرتنا إيكوناتور، وعنا صندوق عجب اللي نسمعوا فيه أصواتكم 71 113 013. نجيو للموزيكا باش تكون تونسية، نمدح لك طابي غنيها الفنان التونسي لطفي بوشناق. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعو لكم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي أميلات، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بينيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترندز، وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي، وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
3: مع أورانج بوستي الغانتري بالوفروات.
4: ما تحيرش بلا

مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين المعروفة بطريق سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه مجرين، وذلك يوم الثلاثاء الموافق لغرة سبتمبر 2026 بداية من الساعة 10 ليلا وإلى غاية الساعة 4 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ مروري أن هذا الغلق يندرج في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 1، ودعت في هذا الصدد مستعملي الطريق القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مجرين إلى اعتماد مسالك بديلة تتمثل في المرور عبر الشارع المنصف باي ثم محول باب علي فالطريق الوطني رقم 1 أو عبر جسر سانغوبان في اتجاه المروج ثم محول معهد المكفوفين فالطريق الوطني رقم 1. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس تنظم بالشراكة مع الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ببن عروس أياما إعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد لسنة 2027 تنطلق يوم غرة سبتمبر المقبل وتتواصل إلى غاية 18 من الشهر ذاته. والمدير الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ببن عروس إيمانة تستوري تشير إلى أن البنك التونسي للتضامن سيخصص في هذا الإطار أو في إطار هذا البرنامج خطة تمويل بسقف يصل إلى 10,000 دينار لمساعدة مربي الأغنام الذين لا يتجاوز قطيعهم 50 رأسا على شراء العلف الخشنة والمركبة لتسمين الخرفان، وذلك ضمن برنامج القروض الموسمية لفائدة مزارعي الأعلاف ومربي الماشية، مؤكدة على ضرورة توفر شهادة تعاطي نشاط فلاحي للانتفاع بهذا التمويل. في تطورات الشأن الدولي، مصادر عسكرية إسرائيلية تكشف عن خشيتها من أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمهد الميدان بالضفة الغربية إلى تدهور موجه لتحويل أجندة الانتخابات المرتقبة بعد شهرين، بعيدا عن الانشغال بإخفاقات 7 أكتوبر 2023 وفق صحيفة هارتس العبرية في ظل تصاعد أعمال عنف المستوطنين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تستعد اليوم الأحد لإطلاق التلسكوب الفضائي رومان في مهمة تهدف إلى رسم خريطة غير مسبوقة للكون ضمن مشروع يمتد لسنوات ويرمي إلى كشف بعض أبرز الألغاز في علم الفيزياء. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال خلال مراسم أقيمة الجمعة في مقر ناسا أن هذا المشروع سيكشف من التلسكوب سيكشف من الجيل الجديد أسرار الكون. واستغرق تصنيع هذا التلسكوب أكثر من 10 سنوات بتكلفة تجاوزت 4 مليارات دولار. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaica.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: مرحبا، تحية ليك ميرا، تحية كل يسمعوا فينا. أول أخبارنا باش تكون الحمل نهار ويبدأ بتقابيه، فما لقاء وإلا اتصال نجم يبدل برنامجك للأفضل. نحبك تستغلها الصبحية يا حمل في إنجاز أهم أعمالك. الثور الحظ يخدمك في الأمور المادية، فما فرصة باش تسكر ملف كان مقلقك من مدة. إلي جوزي راهو يوم مناسب للمبادرات الجديدة، كلامك الحمد لله ديما مسموع يا جوزي، وقدرتك على الإقناع في أفضل حالتها. السرطان فما هدوء صبر بشي جنبوك برشا مشاكل، فما خبر يبعث فيك هيك طمأنينة. الأسد نهار بليين حركة نشاط، إذا عندك مشروع وإلا فكرة راهو الوقت هذا مناسب.

0: وانتي يا برج الجدي تعب ايامات اللي فاتت باش تبدا تعطي ثمارها. ركز على اهدافك وما تزيدها وما تلفتش لك الكلام السلبي. ادلو فما مفاجأة سارة والا لقاء ماهوش متوقع ينجم يغير لك الاجواء. حتى في الحب الامور ماشيه نحو الافضل. نحكيه هون يا برج الدلو راهو عندك علاقه حظ. ونكملوا مع برج الحوت. راهو الحظ حاضر معك اليوم خاصه في الصباح. فرصه جديده والا خبر باش يفرحك برشا. والنهار هذا خلينا نقولوا انه نهار باش يكون ايجابي بامتياز.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

برمجة شتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميديماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي، وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كفن. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: العشرة واربع وعشرين دقيقة، يلا نسمع سيانس يونيك.
1: سيانس يونيك، سيانس يونيك، حكاية الصيف حكاية مش عادية.
2: أنا اتوديانت نقرأ ماستر في معهد صحافة وعلوم الأخبار، ماستر كروش ميديا. أبروبو الخدمة في الصيف، أنا أول مرة نخدم في الصيف عام ناول، أول مرة يعني نجرب الإكسبرينس تاع الخدمة وكل، وسنازل كيف كيف عاودت نفس الإكسبرينس خاطر عجبتني. فرمي الحاجات اللي خلوني نتشجع على الخدمة أنه واحد بطبيعة بشي كامل قرأيته، دونك عنده صيف كامل في الدار، قلق بلي باش تخرج، بلي باش تحوس وكل، باش تلقى روحك قلقت من قاعدة الدار. وحاجة أخرى أبروبو الفلوس، بدا كيف كيف كي تخدم في الصيف هكذا بالرجون بوش متاعك، عندك فلوس تخبيهم للرونتري سكولير، تحلك برشا حاجات. انا كي خدمت كي بديت يعني نخدم وكل، خدمت شي دومين اور دومين قرايتي، اما الحقيقة ما لقيتش روحي بعيدة برشا يعني في الخدمة وكل. خدمة علمتني الكوميونيكاسيون بالكدي بالكدي، كيفاش تحكي مع الكليونات، كيفاش تجيري المشاكل في الخدمة. حاجة اخرى عملت لي برشا علاقات، عملت برشا علاقات مع برشا عباد، وكانت اكسبيريونس باهية. خدمة زادة علمتني ديسبلين، بحكم انا الحقيقة مانيش بيرسون ماتيني برشا، باركونتر كي وليت نخدم تعلمت اني نقوم في وقتي، نمشي نخدم في وقتي، عندي وقتي زمي نحترمه، نروح زادة نعدي شوية على الخدمة ونروح كيف كيف. دونك امور ديسبلين عاونتني بالكتاب الخدمة الحق. حاجة اخرى ربحت دي كونتاكت في الخدمة، ربحت اصحاب زادة كيف كيف، عاونوني. فما دي كليون يجيو ساعات دي كليون تلقاهم قريب لك مثلا في الدومين ولا اي حاجة، هذوكم اللي تنجم تربحهم تحكي معاهم وكل. انا بحكم عندي اكسبيريونس صغيره في خدمه الصيف، اما الحق ندمت اني ما عملتهاش في عمر قبل شويه، خاطر بالحق اكسبيريونس ياسر محلاها. دونك ننصح للجان الكل، عندك صيف 3 أشهر استغلهم، اخدم الخدمه راهي باهيه بالحق، فلوس ليك انت في حياتك.
1: سيونس يونيك، سيونس يونيك.

0: العشرة 26 دقيقة. نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم، احنا خلطنا الموعدنا نوتري بلوس.
1: نوتري بلوس، صباح الخير ويكاند.
0: أميرة صباح الخير.
2: بونجور.
0: لاباس عليك؟
2: صباح الفل عزيز.
0: اليوم باش نحكيو على باش نقولك انا ماكلة، هو ماكلة، هو ماكلة طبيعية.
2: أي.
0: عندها برشا برشا منافع. ونحبوا نعرفوا من المنافع هذوما كلهم. اللبان.
2: اي.
0: اللبان، احكي لنا على اللبان.
2: نحكيو على اللبان، لبان ثكر.
0: كي تشري تقول نحب لبان ثكر.
2: اي، كي تشري تقول اللبان ثكر.
0: هو المر هذاك.
2: هو فيه المرارة صحيح. أيوة. ماهوش اللبان معناتها كي
0: فما لبان ليبيا
2: يبدا حلو. دونك اللبان ذكر هو اللبان اللي معروف اكثر. أي. في تونس وقديم عندنا، وتلقى الكعبات نتاعو جويدين جويدين جويدين، حتى ثم باش يقول لك لي لازم الكعبه كبيره، بالعكس راهو الكاليتي البيه في الكعبات الصغار ولا المتوسطين. جينيرالمون الكعبه تلقاها كبيره كامله، تلقاها فيها اغيغو خايب ولا مراره خايبه. دونك هو مر، ولكن اذا قيت المراره اللي ماهيش عاديه اللي فيها مطعم خايب، سيكون نوعيه نتاع اللبان ماهيش
0: مشبهه.
2: دونك اللبان ذكر اللي هو عنده برشا فوائد، ثم برشا دراسات اوليه، الحقيقه ماهيش دراسات مثبته علميه 100%، لكن هي دراسات اوليه ومعاهم برشا معتقدات اللي خذيناهم من جدودنا معناتنا، اللي هي سورتو في الكوتيك الجماليه، اللي برشا يقول لك اللبان والمضغان نتاع اللبان يقوي لي مشكل نتاع الوجه، يعملوا به لي ماسك حتى للوجه، يخلطوه بالماء الورد، ومعناتها ينفخوا مثلا 3-4 كعبات ماك اللبان هذوك في شويه ماء ولا ماء ورد، يخليوه ليله كامله، وبعد يعملوا به ماسك يخليوه كل 10-15 دقيقه، ويعطي نظاره مزينه للوجه. لكن اليوم باش نحكيو على معلومه مزينه برشا، اللي هو اللبان هذا فيه لاسيد بوزويليك، هو النوع نتاع احماض نباتيه. دونك كي نقولوا معناتها مضاد التهاب، رانا نحكيو على برشا حوايج في البدن تنجم تعطي منفعة. دونك أي إنسان عنده الوجيع متاع الانفصال يقول لك عندي السكر يطلع لي، عندي الكبدة المشحمة، بدني داخل بعضه مانيش نحس فيه سافا، دونك هوني ينجم يعطينا فايدة كبيرة، ويعطي زادة نتيجة مزينة برشا في الهضم. الناس تقول لك عندي مشكلة هضم ونحس روحي ديما عندي هاك الغفلو وكل أسيد في المعدة، وأي حاجة كلها نحسها ما تتهضمش بالساهل. نعود نقول ما فماش راهو دراسات علمية أثبتت الشيء هذية 100%، هي جوست دراسات أولية، ولكن المعلومات معناتها قامت على العادات اللي خذيناهم سيختو في معناتها في الحويج هذوما
0: العربي،
2: أي العربي بتاعنا اللي داولناهم
0: اللي ما فماش خطورة مكش عام في حاجة معناها.
2: وديما هو راهو شو حتى في هذه المواد العطرية هذية كما النباتات والأعشاب واللوبين اللي هي دخلت راهي حتى في معناتها في الدومين فارماسيوتيك دخلت هي واللي يستعملوا فيهم معناتها. ولكن ديما قتلي تبدأ عندنا أمراض مزمنة، أنا ديما نقول ما فيها بيس، ديما استشر طبيبك
0: طبيعي
2: ما فيها بيس، سورتو حاجة باش نستعملوها على مدة على طويل، والله حاجة عملتها مرة مرتين أوكي، ولكن أنت عندك أمراض مزمنة ديما أرجع لطبيبك في الحاجات هذوما بور إيفيتي أي مشاكل أخرين. ولكن إنسان ما عندوش حتى مشكل بالعكس نشجعه، دونك نجم نحطه بين 8-10 كعبات من اللبان هذاك، بيتوه ليلة كاملة معناتها 24 ساعة يقعد
0: في
2: الماء يترى ونص ماء، والماء هذاك تنجم معناتها تشربه من غدوة على طول النهار. نشجعكم باش تحطوا فيها بسبيس كعب، بسبيس كعب كما نقولوا مقدار يفوح، كما نقولوا مقدار مغرفة متاع ماك، لخليهم يتنفخوا معاهم. وإذا نحبوا نجموا حتى دي ترانش متاع فقوس، ترانش متاع قارس، المطعم تاعو خاطر كي باش نحطوا ميل لوبين وحده مطعم قوي، مطعم قوي. وقبيلة انت قلت لي راه حتى الشاهية معناتها تحسها تتسد بي تنقص.
0: اي بالحق، اي معناها كيفاش يقطع الشاهية،
2: تحسه كوب فان. دونك اي خاطر هو قوي، كي تشربه ما تحسش روحك تحب تاكل حاجة اخرى. للناس اللي ما تحمل شكل المطعم المر شوية، دونك نج نجمون راهو نزيد مثلا نعناع فقوس البسباس انا جربته ياسر جابنين معاه دونك ينجم يكون حاجه هايله برشا الوغ دونك الميم تاع اللبان حاجه عاديه موجوده في الدار اي واحد ينجم يعملها ماشي حاجه صعيبه تنكه الميم تاعنا وتنجم تكون مضاد التهاب ممتاز معناتها وكيف كيف للهضم نتاعنا تنجم تعطينا فوائد كبيره.
0: يعطيك الصحه يا مورا نشكرك برشا قبل الجمعه الجايه ان شاء الله في البرمجه الشتويه تكون حاضره بحضنا اميره العسكري كالعاده والعويد يلا نرجعوا لكم.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف، عرض زيارة السيني لاجوي بالمسرح الدولي بالحمامات. وذلك أيام 28, 29, و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتين. بمساهمة بودابرود وموزايك فام.

0: العشرة واربعين دقيقة يلا خلطنا الفقرتنا إيكوناتور.
1: إيكوناتور. إيكوناتور.
0: اليوم نحب نحكيه على ظاهرة من عرش نتصور الناس الكل شافتها، على الأقل الناس اللي تمشي للمناطق السياحية اللي نحوسوا فيهم، الحمامات سيدي بوسعيد. أنا ذي حاجة معناها شفتها بعيني، تلقى شباب شادين نوع من أنواع الجوارح العصافر اللي من المفروض يعني هما محميين، وإحنا من المفروض تونس مصحة على اتفاقية دولية لحمايتهم، حماية الجوارح هذية، تراهم أنت شادينهم رابطين هم بخيت حطك يتعديو توريست حط على كتفه كامل تصويرة، معناه هي بيدها الظاهرة كلها ظاهرة الحقيقة، سامحوني في كلمة متخلفة، ما عاد تراها في البلدان المتقدمة، وتقول كيفاش يعني احنا نصح وبعد ما فما حد شيء متحس، معناه الحقيقة كترام تقول اللي مرتاحين معني عادي في الشارع قدام الناس الكل قدام التوريست اللي هي حاجة زادة تحشم برشا. فاحنا قلنا خلنا نسأله يكون فما نوعية لمثال شو نوعية ايه، قلنا احنا نسأله ضيفنا سي هشام أزفسف الرئيس السابق لجمعية أحباء الطيور وخبير في علم الطيور. منورنا أستاذ، مرحبا بك.
2: شكرا على الاستضافة، بارك الله فيكم.
0: يا عايشك. الظاهرة هذه الحقيقة معناها موجودة ومع عادي، معناها عادي ما تحسش اللي فما رقيب ولا حد يقول شنو هذا ولا العصافر هذا، ما فهمتش انا معناها يجيبوا فيهم منين.
2: هذه احدى الاشكاليات اللي معناها تمس التنوع البيولوجي في في في بلادنا. عده حيوانات معناها يقع استعراضهم وبيعهم بطريقه غير قانونيه، وخاصة الجوارح هذوما اللي راباس اللي موجودين في عدة أماكن في تونس. أيوة. خلينا ساعة نقولوا ميرك في تونس عنا وقع مشاهدة وعنا قرب 48 نوع من الجوارح.
0: أي.
2: فيهم أنواع ليلية وفيهم أنواع نهارية. أي. 7 أنواع ليلية و41 نوع نهاري.
0: أي.
2: 10 منهم ديزاين قرضو خاصة النسور،
0: قضينا
2: عليهم ما عاد موجودين،
0: شيء حزن القلب،
2: سواء قضينا عليهم شي. بطريقة معناها مباشرة سواء قضينا عليهم بطريقة غير مباشرة، يعني الأماكن اللي كانوا عيشوا فيهم ما عاد موجودين. الجوارح هما في أعلى السلسلة الغذائية بالنسبة للطيور، سيسون دي سيبر بريداتور، معناها مهمين ياسر بالنسبة حتى للإنسان. علاش؟ على خاطر المهمة متاعهم هي تعديل بعض الحيوانات اللي موجودين في الطبيعة.
0: أيوة.
2: سيقع الإكيليبر مش ما نضلوش، وخاصة على سبيل المثال القوارض. القوارض خاطر كان الكميات متاعهم تولي كبيرة، الفلاحة بس يتضروا، المنتوج الفلاحي بس يتضر خاطر القوارض بس وجادة الأمراض مش تكثر، من برسة أمراض معناها تجي عن طريق القوارض.
0: أيوة.
2: والمعناها اللي راباس الجوارح هما
0: يأكلوهم. أيوة.
2: ديكو معناها يقع التعديل متاع النوبر متاعهم، ونجموا نعيشوا في بيئة سليمة.
0: في بيئة سليمة.
2: أنواع أخرين من الجوارح يأكلوا الحيوانات الموجودة ميتة في الطبيعة.
0: أي.
2: وبالطريقة هذه معناها ينقصوا من موجودة توجدت ميتة في الطبيعة، معناها أغلبيتهم مرضى.
0: أي.
2: ينقصوا من معناها تعدية المرض من حيوان لحيوان واحد آخر.
0: أي.
2: وينقصوا من تعدية المرض زادة من حيوان للإنسان. يعني مهمين ياسر لنحنا.
0: الدنيا معدلة معناها سبحانك معدلة. يا ربي الدنيا معدلة. نعم. مخلوق كلمة انجيلة يدخل الإنسان تفسد الدنيا كلها. لطف.
2: طيب من ناحية القانونية،
0: أعطينا من ناحية القانونية، خدت كما قلت كذي حاجة راي على مرأة الجميع. أي. ما تحس فما حد تقلق. أي. حتى كي تشوفهم كيفاه معناها يعيطوا للتوريست وينقزوا على الناس ويجا تصور وكل. ما تحسش اللي حد مفجوع خايف مثلا ليجيه حد يقول له شنو هذي يسق عليك وكل.
2: من ناحية القانونية معناها الجوارح كما قلت معناها تونس مصحة على الاتفاقية لحماية الجوارح. تونس صحت في 2013 على الاتفاقية.
0: أي.
2: هذه.
0: أي.
2: رابتور عمومي يسمها الاتفاقية، وهذا على النطاق الدولي.
0: أي.
2: على النطاق الوطني عندنا قانون في الكود فيرستيه ليحمي الجوارح الكل 48 نوع هذي، وعندنا قرار يخرج كل عام من السيد وزير الفلاحة.
0: أي.
2: القرار ذي في الارتيكل سيت متاعه يحمي الجوارح الكل هما والعظام متاعهم والعسوس متاعهم وكل شيء. معناها القانون موجود مع الأسف, معناها التطبيق هو اللي ناقص.
0: هذيك هي المشكلة دي ماي.
2: خلينا نوصلوا سيدي بوسعيد توا والأماكن أخرى, خاطر راهم سيدي بوسعيد برك. سيدي بوسعيد حمامات الأماكن توريستيك الكل في سوسة مستير. احنا عدة معناها جوارح يجيونا معناها يبعثوها من المندوبيات, معناها فيهم اللي قاعد يفك في معناها للطيور هذوما ويبعثوهم جمعية أحباء الطيور تقوم بالتأهيل متاعهم وتعاود ترجعهم للطبيعة.
0: مي
2: معناها فما خدمة قالت تخدم مي باقي الكنترول باقي أقل من المشاكل اللي قاعدة صايرة. فما القانون يقول زاد يقول راهو أي واحد عنده ضبط عدلية عنده الحق يتدخل ويفك ويعمل محضر. معناها اسمعنا أي واحد
0: معناها
2: ديوانة عنده حق تدخل, حرس عنده حق يتدخل, شرطة بلدية ولا مش بلدية عندهم حق يدخلوا زادة. معناها ما يقولوش هذه مهمة الإدارة العامة الغابات ما مهمناش فيها احنا خلي جيهم.
0: مهم توضيح هذه
2: القانون يقول مصحح عليه وزير الفلاحة ومصحح عليه الوزير الأول يقول أي حامل ضبط عدلية في تونس ينجم يدخل باش يطبق القرار هذا.
0: القرار هذا
2: معناها يلزم الناس كل تدخل مع بعضها
0: الحقيقة.
2: مش معقول معناها نلقاو بيع حيوانات محمية في منصف بي ونلقاو معناها الإشكالية ذي متاع عرض حيوانات معناها في في في في سيدي بوسعيد. المشكلية ذي معناها قديمة وكبيرة ياسر.
0: أي ما نجمش تتحل هذه مشكلة. شنو الحاجة اللي فيها معناها كما قلت أنت معناها يكفي أنه فما رقيب وفما إنسان يردع يقول ليه راه ما عندكش الحق.
2: يلزم الإمكانيات ويلزم معناها زادة فما
0: والإرادة
2: الإرادة
0: الإرادة السياسية
2: لحماية الإشكالية متاعنا اللي معناها بالنسبة للبيئة. عندنا زوج إشكاليات كبار. أول حاجة مع الناس قضاء بيئي اللي أوريونتي فريمون بيئة يدافع على البيئة ويعرف معناها عصفور معناها تسد تنحى من الطبيعة ونستعملوا فيه معناها بالطريقة هذه. كما قلت معناها في بلدان أخرين معناها ينجموا معناها يقوموا باستعمال بعض الحيوانات أما ما يخذوهمش من الطبيعة.
0: ياخذوهم من
2: سونتر دو ريديكاسيون حيوان معناها عنده إمكانية مش يرجع للطبيعة وقتها نستعملوه معناها نوريوه نقريو بيه ندرسو بيه نوريوه لبعض الزوار. ما مش معناها
0: لو الزوار معناها يجي سيدي بوسعيد باش يلقى نصر في سيدي بوسعيد معناها حاجة. هي فما تبلبيزة كبيرة فما حاجة ماهيش تابعة بعضها.
2: معناها الحقيقة جاونا برشا جادة تشكيات من بعض التوريست اللي معناها بعد ما رجعوا لبلادهم يبعثونا
0: إيميل
2: يقولون راهو معناها راهو شفنا وراهو مش معقول وراهو
0: يقعدوا بيتين راهو يقعدوا بيتين شيء حشم. هو
2: فما إشكاليات وهذم حيوانات معناها في معناها في التنوع البيولوجي متاع بلادنا ولازم نحافظوا عليهم ونحافظوا على بلادنا.
0: تو معناها
2: سيدي بوسعيد على سيدي بوسعيد تصنفت معناها
0: أخيرا يعني بلاصة على الأقل تكون هي هكايا مرآة لتونس بما أنه هو اللي يجي يمشي لها. معناها هي فما برشا معناها حاجات ناقصة ياسر معناها من بنحكيو هذاك سيدي بوسعيد موضوع وحده لازمه. أما حاجة كما هكايا احنا معناها نطلبه من وإحنا والله معناها واحد هو محبة في الطبيعة ومحبة بالضبط. في بلاده وكل شيء أنه نيقفوا الحقيقة للظاهرة هذه خطرها راهي تحشم حاجة خايبة بالضبط. ياسر
2: راهو التحسيس وحده. أنا معناها النجم نقوله طولي التحسيس وحده لا سنسيبيليزاسيون وحدها ما توصل شيء. في بلدان متقدمة سنسيبيليزاسيون ماشية في طريقها
0: فما ردع زادة
2: ماشي في طريق
0: إن شاء الله.
2: مش معقول معناها
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. نشكرك برشا برشا برشا نورتنا سي هشام أزفزف الرئيس السابق لجمعية أحباء الطيور وخبير في علم الطيور نورتنا.
2: بارك الله
0: إن شاء الله مراجعي تجي بحذين بدأ عنا خبر به
2: إن شاء الله.
0: هذا رضية ما عادش موجودة ربي خليك. يلا نرجعو لكم
1: Éco Nature. Éco Nature.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
1: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
1: أخذني
2: اشتقت كتير لجمهور تونس، جمهور قرطاج. يارا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بوسونغي درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، او دي في بلوس، ديجيتاس، نسمة جديدة، وموزايك اف ام.

0: صندوق عجب.
1: ليه يا مزايك تاع المياه اللي توزعت اليوم؟ انا شفت الالاف المتسلفه العباد، كل واحد يزبل 10 بال 15 ستيكه، جايبين 3 15 ستيكه ما كل واحد، حتى واحد ما هزو ستيك، قال كل واحد عنده كل حارس زوج. سي با فغي، والله صدقني انا مزكي روحت تو، العباد مازال ضرب البونيا غادي يهزوا في 10 في 15 ستيكه، والكراهب يعيطوا للكراهب للعباد رجالهم ونساهم يجاوا يعبيوا في الكراهب بالستيكات، والله العظيم والله والله هاني باش نصلي تو، قال كل واحد زوج ستيكات. سي با فغي.
2: عطلي ما صندوق عجب، احنا في ولايه ريانا رواد في بيعمر طول ما مخصوص علينا نهارين، لا نجمنا ندخلوا للتواليت، لا نجمنا نطيبوا، لا نجمنا نغسلوا المعون، لا نجمنا ندوشوا، لا حول ولا قوه الا بالله، يعني عبد نهارين ماهوش ندوش، الماء مقصود نكلموا الاقليم نتاع ريانا ما هي صحن، كلمنا ولايه ريانا كيف كيف، وصلنا حتى شرطه النجده، عبد ما عاد ينجم، كلم السوناد يقول لك لا والله هي فما مشكل في المحطة، أنا قاعدين نحلوا فيها أو قاعد الماء يوصل بشوية بشوية، علاش أمان مرة ذا ومرة ماء، والله ما هو معقول والله.
3: أنا نحب نشارك في صندوق عجب فرحكم، رانا احنا جماعة قبتيغة قربة، رانا عطاشة ما عندناش ماء، عندنا ثلاثة أيام وإحنا في الكيس، وما حسبنا حد وما عبرنا حد وما جانا حد، وإحنا اللي صاير فينا يراه كرب بالله يكلمونا ويشوفوا لنا حل في حكاية الماء المخصوص، عندنا ثلاثة شهور وأربعة شهور ما جمعي.
4: صباح خير مزايك، صباح الفل ياسمين، بالله وصلوا لي صوتي يا مزايك، يا صندوق عجب بالله العظيم عديوا لي صوتي، شركة تونسية الكهرباء والغاز تقول طلب نحن أقل أكثر من العرض، ونحن في إطار الحفاظ على الشبكة وفي إطار قصن الضوء، والعباد الآلات الإلكترونية نتاعها مشيت، وعباد مرضى بلقفوا في نفس بالسيف في 44 سخانة، وهذا الكل وضواء الشارع العمومي تابع شكون تابع البلدية، تفهموا مع بعضكم 11 وقاعد الضوء يشعل في حي الغزالة، شارع مواصلات الضوء قاعد يشعل، والآن هجي المحاب يتو في حي الغزالة الضوء قاعد يشعل 11 الضوء الشارع.
0: صندوق عجب. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع أميرة على موزيك فم
5: العشرة 55 دقيقة، رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور، نسلموا على كل مستمعينا، نقولكم احنا خلطنا ارساعتنا الاخيرة نديوها مع اركان بن فضل نسمو في توتوبسيون، عنا زدا ادبارة سيافي مع شيف وفيق، وعنا بروغرامك نعطيكم احنا لجندا كولتوريل تاع سهريات تاع الليلة لحد 30 اوت في مهرجاناتنا التونسية، نجيو للموزيكا حلف الامر يغنيها سلطان الطرب جورج وسوف، يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026، 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع، وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان، وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور، حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي واحمد دائما، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي، البرمجه الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكايه، كل شيء تلقاه على موزايك كامل، البرمجه الشتويه 1 سبتمبر
6: ف Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches à maintenant, connecte maintenant. فيها Wi-Fi 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة تيربو جيمينج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو دي بي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج.
0: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني انت الصوت انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
7: جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
8: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. تخرج 149 متفقدا ومتفقدة للتعليم الابتدائي بعنوان سنة 2025-2026 وذلك خلال حفل أشرف عليه أمس وزير التربية نور الدين النوري بحضور ولية ناب الهنا الشوشاني وعدد من الإطارات التربوية والإدارية الجهوية والمركزية. ووزير التربية يذكر بأن المناظرة الخاصة بالتفقد البيداغوجي لم تفتح منذ سنة 2016 وهو ما يبرز الأهمية الاستثنائية لهذه الدفعة الجديدة، مشيرا إلى أهمية دور المتفقد في تطوير أداء المدرسة وتحسين جودة التعليم حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنعى اليوم الأحد المدير السابق للمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مصطفى بسباس والذي وفاه الأجر المحتوم يوم أمس السبت الموافق للتاسع والعشرين من أوت الجاري. ولفتت وزارة التعليم العالي في بلاغ لها إلى أن الفقيد يعد من أبرز أعلام الهيدروجيولوجيا وعلوم المياه في تونس والعالم العربي وإفريقيا، وقد كرس مسيرته العلمية والأكاديمية لخدمة التعليم العالي والبحث العلمي وأسهم إسهاما بارزا في تطوير المعرفة المتعلقة بالموارد المائية الجوفية وفي تثمينها وحسن استغلالها. في تطورات الشأن الدولي، الحماية المدنية الجزائرية تفيد بإخماد 63 حريقا من أصل 65 مسجلا للغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية. مصدر في الإسعاف والطوارئ يفيد بارتقاء شهيد وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ووزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير يقتحم زنازين الأسيرات الفلسطينيات مهددا بتطبيق الحد الأدنى في معاملتهن. وفي أولى ردود الأفعال، نادي الأسيرة الفلسطينية يعتبر الاقتحام بأنه اعتداء على كرامة الأسيرات الإنسانية. ختاما، الإسلنديون يرفضون استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وفقا للنتائج النهائية للاستفتاء التي نشرت اليوم الأحد في انتكاسة للاتحاد الذي كان يرغب بانضمام هذه الجزيرة الغنية الواقعة شمال المحيط الأطلسي إلى دوله. وأظهرت النتائج الرسمية النهائية التي أعلنتها هيئة الإذاعة العامة الإسلندية بعد فرز جميع الأصوات أن 52.8% من الإسلنديين صوتوا ضد استئناف مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي مقابل 47.2%. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.

0: رجعنا لكم طول 11 و10 دقائق. احنا خلطنا موعدنا مع أركين بالفضل اكسبير ان اوتوموبيل جاموتو تونيزي. نسمعوا توا في توت اوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
2: توت اوبسيون مع أركين.
0: يصبح النور يصبح الخير.
3: نهارك زين ميرا.
0: لاباس عليك أركين.
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. السخانة والكرهب والموتور نتاع الكهرباء. برشا عباد يقول لك هو رد بالك ما تخليش كرهبتك، حاول كيفاش تغطيها، خاصة العبد كي بدا يهبط مثلا يخدم منعش في القايلة ولا حتى الصباح ولا هو كله كيف كيف، هو اللي يحكيوا على غرغور الليل فهمت. فيقول لك السخانة والبي مش بيها للكهرباء عليه.
3: الكرهب سنسيبل برشا للسخانة. هو سيد المستمع شي يقول لك الكهرباء التمبيراتور نتاعها دو فونكسيونمون 90 دوغري وتوصل حتى ل 100 درجه وتعاود تهبط لل 90. يا اخي السخانه هذه 40 ولا 45 ولا حتى 50 ماهيش باش تضر الكهرباء.
0: صحيتك.
3: لا سيد المستمع مش
0: الكلام
3: مش صحيح. خاطر الكهرباء خليط بين سخانه داخليه وسخانه ايشانج دو شالور يصير بين الكهرباء والبرا وتمبيراتور امبيونت معناها اللي امباكتونت. اليوم موضوعنا يلم الناس كل، اي واحد يسوق كهرباء او كونسيرني. دونك ركز معنا شويه سيد المستمع. السخانه راهي مخترع الكهرباء نتاعك. نشوفوا اليوم هالسخانه هذيا في الصيف توصل لمستويات مرتفعه برشا. سخانه ياسر قويه ولات عندنا، كانيكول امبوتياج كليماتيزور افون. بالحق معناها الموتور يبدا يسوفخ والكهرباء كلها تبدا اون سوفرانس.
0: الكليماتيزور يزيد يسخن الموتور
3: طبيعة.
0: بالحق
3: دونك السيارات بالحق تتحمل السخانه صحيح، لكن تبدا تعمل سيرشوف وقت اللي توصل للليميت نتاعها ولا كي يبدا فيها انفيس كاشي. باش نفهموا شويه الموضوع لازم اول حاجه نقتنعوا الموتور صحيح بطبيعته يسخن، لكن راهو قاعد الجينير دو لا شارور ويخرج في برشا سخانه، وراهو سخانه نتاعو هو يزيدو سخانه للبرا تنجم تضرو. دونك كومبستيون فروتمون توربو الكترونيك، عن الاف العمليات تصير في الكهرباء في الدقيقه. دونك هذا بالحق لازم الموتور يحافظ على تمبيراتور دو فونكسيونمون ستابل وواضحه باش يكون معناها في افضل حالته. السيستيم دو ريفوديسمون هو معناها تقريبا منظومه كامله تخدم كلها مع بعضها بتانيغوم كامل وشامل. فما لو ليكيد دو ريفوديسمون، عندنا ترومبا نتاع الماء البومباو، عندنا الرادياتور، عندنا الترموستا، عندنا الفونتيلاتور، عندنا لي ديوغيت اللي هما برشا، عندنا الفاز ديكسبانسيون، عندنا الكابتور دو تمبيراتور ولا بلوزيور كابتور انت والكهرباء. فهو التكنولوجيا جديده توا لي كابتور دو تمبيراتور في البلايص الكل. لا جيستيون الكترونيك تاع الشيء هذا الكل زاده في الكهرباء الجد راهي معقده ومعقده جدا. كيفاش تخدم هالحكايه هذيا؟ عندك ليكيد دو ريفوديسمون يدور في وسط الموتور، يسخن في وسط الموتور ويبرد هو الموتور، ومن بعد يخرج من الموتور يمشي للرادياتور وين يصير ليشانج تيرميك. يفقد السخانه هذيك يعاود يبرد ويعاود يدخل للموتور نتاع الكهرباء باش يعاود يبرد مره اخرى، وهذه بطريقه سريعه جدا. معناها كل ثغونده عندك معناها ما يدور وقاعد معناها التمبيراتور قاعد يصير ليشانج دو تمبيراتور بين لو سيستيم دو ريفوديسمون والموتور. يقول قايل شنو يتبدل في الكانيكول في السخانه هذه يا سيد المستمع اللي مرهقه برشا لينا نحنا، شنو يصير للميكانيك وشنو يتغير في وقت الكانيكول هذي؟ نهار كلاسيك في تونس في السخانة هذي 40 درجة بين نص النهار ونص وماضي ساعتين في البيك دو تمبيراتور، الكهرباء سخنت بالقدي بالقدي تحت الشمس. دونك لهنا الموتور ويبدا معناه في تمبيراتور دو فونكسيونمون تاعو، وتزيد تحل انت لا كليماتيزاسيون افون وتلقى روحك في وسط امبوتياج. لهنا الكهرباء عندها تشالنج كبير. علاش؟ على خاطر وقت اللي الكهرباء تمشي بسرعه كبيره عندك ان فلو دير باهي قاعد يدخل للكهرباء، قاعد يبرد في الرادياتور نتاع الكهرباء، وقاعد يعمل ديسيباسيون تشالور بطريقه صحيحه. اما كي تكون انت في وسط سيركولاسيون وما عندكش نفس الكميه نتاع الهواء، ويكون عندك فونتيلاتور معناها ماهوش مريقل اللي هو وقتها الوقت مع الحق هذاك هو اللي يظهر فيه الرول نتاع الفونتيلاتور نتاعك، والسيستيم معناها دو ريفروديسمون بار فونتيلاتور للرادياتور نتاعك. تزيدها انت لو سيستيم دو كليماتيزاسيون يبدا يخدم افون، يبرد في لابيتاكل ويخرج في السخانه لبرا، تلقى روحك في التمبيراتور هذه ليلفي برشا وها سيركولاسيون دير الطايحه والسخانه الكبيره، ينجم السيستم تاعك يطيح في ديفايونس. دونك لهنا تظهر قيمه الكهرباء. ومعظم السيارات اللي يصير لهم مشاكل نتاع سخانه نلقاهم في وسط لي زومبوتياج في وسط لي سيركولاسيون يقفوا. المشاكل المخفيه تظهر هكا، الفيس كاشي نتاعك يظهر في السيتواسيون هذيك. الكانيكول راهي انه كري با فورسيمون لا بان، مي الكانيكول راهي ظهر لك الفيبليس الموجوده ومخبيه في كهربتك ما كنتش فايق بها. هكا الترومبه نتاع الماء اللي ضعفت اللي ما يشتعتي في بريسيون صحيحة. الترموستات اللي مش قاعد يدكلونشي بطريقة صحيحة، قاعد معناها نقولوا احنا يلتاتون كل مرة كيفاش يتصرف. هك الرادياتور اللي بوشي معناها كلكو بار بالكالكير، ما هوش قاعد يعدي في بريسيون تاع ماء صحيحة، يتعب هو ويتعب الترومبا ويتعب رفرديسمون تاع الكهرباء كامل. الفونتيلاتور اللي ما يخدمش بالفيتيس المطلوبة، راهو الفونتيلاتور سيد المستمع فيه 3 فيتيس، تأكدوا منهم لازم لي 3 فيتيس يخدموا، فيتيس الأولى والثانية والثالثة كي تبدا افون. ديوريت قديمة فيها ينغني ولا تحسها تسخن برشا، ولا هذيك ديوريت راهي مخترة برشا، فويت صغيرة في وسط الموتور ولا تحت الموتور، وما تراش انت معناها الماء قاعد معناها يتبخر، دوب ما يخرج يتبخر من سخانة الموتور، هذيك مخترة برشا. ليكيد ناقص في شهر جام في نجم ما تلاحظ حتى شيء، اما في السخانة هذية راهو سي اون فاتاليتي باش تلقى روحك في مشكلة وفي بان معناها بروسك. ليكيد دو فواديسمون سيد المستمع راهو ماهوش ماء ملون، attention تصب بالريفيرونس الصحيحة متاع ليكيد دو فواديسمون تاعك بريكونيزي بار لو كونستركتور، وما تصبش حاجة اللي يجي ما سبالة. لا ما سبالة هو الغلطة القاتلة اللي يغلطوها برشا الناس مستعملي سيارات مستعملي طريق، ما يلقاش ماء فكل الكونديسيون الخايبة هذيك يسوبرمي مرة ولا مرتين يزيد من ما سبالة. ما سبالة فيه الاملاح فيه الكالكير، هذاك اللي بشي هلك لك لو سيستم دو فواديسمون كامل، هذاك اللي بشي هلك لك البومباو، هذاك اللي بشي بوشي لك الرادياتور متاعك. كيفاش نعرف

0: في الماء سيد المستمع. كان قالوا لك راهو كيما ليسونس لازمك ديما تزيد في الماء، راهو غلط.
1: معناها كتلقى كل مره الماء
0: لازم الماء ما ينقصش كريمه، كان ينقص الماء لهنا لازمك بالحق تو انفستيغ وتثبت في الكهرباء نتاعك بالقديه بالقديه وما تستناهاش لين تغدرك. دونك لازم لو سيركوي دو ريفورديسمون يكون مسكر فيرمي لا ينقص لا يزيد.
1: ايوا
0: دونك نثبتوا بالقديه بالقديه، ماهوش عادي الكهرباء باش تشرب شويه ماء.
1: أيوة.
0: اللغه هذه لا شيرش لا فويت. مهم برشا في الصيف انك تعمل لي تيست هذوما الكل. في وسط لامبوتياج، اذا كان انت في وسط لامبوتياج قاعد ترى في السخانه نتاعك تتحرك راهو لهنا فما مشكل. ماذا بينا ما نخليوش رواحنا اللي نوصلوا للبان ولا الكاس موتور اللي بالحق ايريفيرسيبل واللي من بعد معناها حتى اون بودجي راهو التصليح باش يكون مكلف جدا وباش راسيلك كلكو جور زاد تنجم تقعد بلاش كهرباء. الرادياتور راهو لازم نضيف من الداخل ومن برا. اذا كان الرادياتور نتاعك مكل ماتي فيه لي زانسيكت والناموس والطبعه وعامل كوش كامله معناها كيلو انفلوب راهو ماهوش باش يبرد كونفونابلمون الماء، تنجم تكون المشكله سهله برشا. ذريبه كارشير للرادياتور، عندك الكالندر نتاع الكهرباء نتاعك منه هو تنظف انت الرادياتور نتاعك بالقديه بالقديه يتنحى منه كل وسخ يولي يبرد الماء بطريقه سليمه وسريعه. لهنا تو نقولوا لو ماليفي سخانه طلعت شنو تعمل؟
1: الله غالب
0: يا خويا الله غالب ما قريتش حذرك. طلعت السخانه فاتت التسعين وفما ريسك كبير، تقف ما تكملش تسوق، تقص الكليماتيزاسيون اول حاجه تعملها باش ما تزيدش تزيدك هي فسخانه اكثر واكثرين، وماذا بيك معناها تقاري كهربتك وتخليها تبرد في عقلها. ما تحلش البوشون تاع الرادياتور، خطر كبير عليك، الماء يخرج سو بريسيون، معناها رينا برشا ناس تحرقت على خاطر ما يعرفوش.
1: ردوا بالكم
0: ما تحلش البوشون دو رادياتور، الفاز ديكسبونسيون نتاعك سخونه، الموتور سخون، ما تمسش البوشون، حل كابوت، خلي الهواء يبرد الموتور نتاعك لونتومون، ما تصبش على الكهرباء ما بارد. روع بيت يشوف معناها باب زماء ولا يشوف حتى معناها سبالة متاع ماء ويبدأ يصب في الماء على الموتور، رد بالك ريسك كبير، كاس موتور معناها تنجم تصير لك هكا الشوك تيرميك هذاك معناها تنجم معناها حاجات تفسد في الكهرباء متاعك بطريقة سريعة جدا. دونك فيت فيت يا جماعة واستنوا بشوية وما تقعدوش معناها في الريسك هذاك. الكراهب اللي بريد اللي بريد روشارجابل الكلهم راهم ماهمش مانعين مشاي هذايا، بالعكس فيهم دي سيستيم دو فوديسمون بلوس سوفيستيكي ولازمهم برشا دي كونترول ريغولييه، معناها ما لازمكش تسكت على حتى شيء في الكراهب الجدد هذوما. هذايا ان كلان دوي للناس اللي عندهم الكراهب الجدد، فونيت با لا بري سي سور ويحكم. احنا في بلاد فيها برشا بوسير، بلاد فيها برشا امبوتياج، ديما الكليماتيزور يخدم دون مانيير انتنسيف، دونك هذايا ينجم بالحق يلزنا معناها انه نكونوا نتلاو اكثر بكراهبنا كو بلدان اخرين. الحاجات اللي نراقبوهم ديما نزيدو نذكروهم راهو لو نيفو نتاع الماء مهم برشا.
1: أيوة.
0: عمرك ما تسيب النيفو نتاع الماء نتاعك، ماذا بيك يا سيدي كل نهارين ثلاثة ايام باش ما نتعسفش عليك نقولك كل يوم سيد المستمع، ثبت لي ما عندكش دي فويت لي ديوريت الرادياتور الفنتيلاتور الترموستال بومباو كل شيء، الفاز ديكسبونسيون والبوشون نتاعها لازم يسكر بالقدا ما لازمش معناها يخرج لا هواء لا ماء. هذوما الكل اذا كانت تتفقدهم ما تخاف من حد شيء، وطريق السلامه للناس الكل،
1: واستحفظ
0: على كهربتك استحفظ عليك.
1: ربي فضلك يا ركين، نتقابل الجمعه الجايه ان شاء الله. مرحبا بك، يلا نرجعوا لكم.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ليهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع

0: في الويكاند. الويكاند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع اليس الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: مع أورانج.

0: لحداش وستة وعشرين دقيقة. يلا خلطنا الموعدنا. دبارة سيفي.
1: دبارة سيفي. دبارة سيفي. مع الشيف وفيق.
0: أهلا أهلا أهلا وسهلا بالشيف. نحويرك لبس عليك.
2: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله.
2: طقس جميل.
0: هو راه والله ماشي باش يتحسن. احنا نحب نطمنوا مستمعينا خاطر المخبيره هذه الكلام اللي قالونا المعهد الوطني للرصد الجوي قال من نهار الاثنين ان شاء الله معناها غدوه يا ربي تبدا هكا فما نزول في درجات الحراره. مخبيره جت بحذانا ميان العسكري قالت والله الطقس راهو نقصتك السخانه كانت قبل فواره كي تخرج تقول داخل الحمام داخل تحس هو الطقس كيفاش جاي مفور في واحد لطف كان واحد حل كوشه ولا هذه توا قالت لي ميره طمنتني قلت لها
2: معتدل
0: توا
2: بدا يعتدل
0: ما نقولوش معتدل لا ما بدا ينفرج. اي سيدي اعطينا منو به
2: مش نعرف السلطه هي من اسهل السلايد اللي موجوده في الكوجينة التونسية. اللي الناس كل في الصيف اللي يبدا قلق يعملها ديريكتور ما فماش كيبه طماطم يقصها البصل اي نوع نتاع بصل كبار 10 قارص زيت زيتونه ملح فلفل اكحل شويه سردينه وشويه كعبه عظم وكعبه زيتون درج من زمان درجين من زمان تسيب الماء نتاعها هذيك السلطه تعرفك الماء نتاع السلطه اللي يبدا كله مفوح بالزيت زيتونه وكل شيء هذيك هي سلطه بارده ما فماش محسن منها ما فماش. والطماطم تقصها كجمفو ما فماش مربع ولا مثلث ولا يلزمها تتقص وكا وحتى كان تحب يدك كيف فشخها ما فما حتى مشكل.
0: اللي كل مستمعينا يدخلوا
2: صحيح تدخل ضربه زيت زيتونه وكل شيء وريقه معدنوه زاد كيف تعمل هذيك السلطه اللي تتاكل بنينه ياسر ياسر
0: مع حاجه زيت شويه زيتون اخضر
2: صحيح زيتون اخضر وشويه زيتون اكحل الانواع الكل من بعد غزلي كل قدير وقدر
0: كل قدير
2: فوالا صحيح. بالنسبه للسلطه بتاعنا بالنسبه للبلا برينسيبال مش نعملوا كالعاده حاجه في الفور تمشي ديريكتومون تيب على روحها اسمها الانشيلاداس. انشيلاداس اي من المكسيك
0: انت بديت الدور
2: طبعا لا من المكسيك
0: الجوله نتاعك على
2: خلينا نخرج شويه من الحدود صحيت نمشي للمكسيك. المكسيك فما الانشيلاداس. هذه الانشيلاداس اون ديريك كيما الكاريلوني تتعمل في الفور اون فيت تاخذ البات العجينه نتاع التورتيه اللي موجوده في الاسواق اللي يعملوا بها لي ساندويتش
0: وكل شيء
2: تقص يبدا فما كعبات مدورين باش نعملوا دي سيجار طويل نتاع الفار. بالنسبة للكوزين المكسيكان كوزينة المكسيكية فيها ثلاثة حاجات باز بتاعهم هما أوكي الكمون السيلانترو اللي هو الكسبر ولا الكوريوندر أوكي والقرص هذوم يكونوا موجودين أبار الحار اللي عندهم هما موجود كيما نحن كوزينتهم تشبه ياسر الكوزينة متاعنا. نقولوا نحن الفارس متاعنا هذي مش نعملوها بالدجاج دوك ناخذوا الدجاج متاعنا دي مرسوها كبار أوكي ما همش صغار نطيبوهم في الملح وفلفل أكحل وشوية كمون نكتة صغيرة كمون وفلفل أحمر شوية ثوم نخليهم يتيبوا دي مرسوها كبار حضروش كل حمى ذاك طاب نفتفتوه هو سخون ديريكتومون اون ليميت بالفرقيتة هكا معك شوية التختوخ نتاعو يولي كله كيكتون فوالا يبدا كيتون ديريكتومون شنزيدو عليه فلفل وطماطم وبصل وكزبر كلهم يتعملوا سوتي اوكي يتعملوا سوتي بشوية زيت زيتون وشوية ثوم كالعادة نفس الرابيل نتاع الكوجينة المكسيكية اللي هي الكمون القارص القارص ومعها الكزبر نخلطوهم الكل مع بعضهم ونجيو لك الكعبيتك التورتيه هذوكم لي غاليت هذوكم ونعملوهم نحط الفارس في الوسط ونعملوهم روليه يبداو كعبات طويل نجيو نحطوهم في الطبق كيما الكانيلوني نحطوهم كعبات هكاك 4 5 كعبات كيما نشوفوهم في التصويره والفوق تريز امبورطون مش تعمل الصوص نتاعك الفروماجير الصوص الفروماج اللي تتعمل اباز دو شيدار الفروماج شيدار اللي هو الفروماج المستصفر والقوي شويه باش تنجم تعمل الصوص هذه سهله ياسر على الباماري تاخذ باماري نتاعك تحط الفروماج هذاك رابي تزيد عليه شويه كريم ليكي تحط عليه شويه بابريكا وتحط عليه شويه كركم وتخليه هو يذوب بشوية بشوية تتعطيك صوص فروماجير تبدأ صفرة شوية ونابونت تجي تحطها فوق الانشيلادس متاعنا ونحطهم في الفور ديريكتومون فوقهم شوية أجواء وشوية خضار تعطيك حاجة جراتيني بنينة وتقرمش تتاكل كوم دي ساندويتش ولا تتاكل حتى بالسكينة والفرقيتة كأنك تاكل في بلان نورمال عادي
0: بي.
2: هذا بالنسبة للبلا برانسيبال الدسير ناقصين شوية انرجي تحس هاي تحس بالسخانة وكل شيء مشكل كان نقصين عطش ولا حاجة نجمو نعملو دي باريت انرجيتيك وكل شيء نحطوهم كعبات نقاوموا بيهم زاد كيف كيف دوك نعملو باريت انرجيتيك بالدقلة نعملو شوية مسيو شوفان مسيو شوفان تحسوا شوفان ما عادش راهو فيه الايامات هذيا ما عادش شوفان الفلوكون دافوان ما عادش راهو فيه برشا في
0: لا تلقاه يتباع عند بلي حتى صبه
2: حتى لا جات قبل التخمه نتاع كل شيء بالفلوكون دافوان كل شيء بالشوفان وكل شيء
0: تحس هكاك بعد يجي الغرين دوشيا وبعد يجي زراعه الكتين وبعد صحيح. كل مره يجي حاجه صحيح
2: دونك هذوما الكل اللي نحطوهم نحطوا شويه دقله ونحطوا شويه نقولوا نحن دي فرويسيك دو بريفيرونس شويه كاكاويه وشويه لوز نعملوهم كونكاسي نحطوا زاده كيف كيف شويه شوفان معاه نحطوا شويه ماء ورد وكل نعجنوهم الكل مع بعض
0: شوفان نحطوه معناها معرج شويه
2: لا نحطوه ني ديريكتومون
0: يعني نحطوه ني مش تيبو بعد
2: لا مش يمشيو ديريكتومون هما تحطوا دي باريت هكاك انرجيتيك يتحطوا شوفان يتحط جوست شويه لا كونتيتي نقولوا احنا 20% بارابور
0: للكونتيتي
2: مش نلموا بهم الواحد هذاك هو الاكتيفيتي نتاعو دونك نحطوهم الكل مع بعض ونجيو نعملوا دي باريت كو سوا يتحطوا في الكونجيلاتور ونحطوهم في فكل وحيد نتاع الكلاص وكل اونتر تو عندنا شوكولا نوار دونك شوكولا نوار نذوبوه ديريكتومون في الميكرووند نعم في الميكرووند كي باش نذوبوا الشوكولاته نعملوا دي نعملوا دي نخدموها 10 سكوندات ما نخدموش برشا تحط تقعد بالدقيقه كي 10 سكوندات تو ذوب لك ديريكتومون ولا نعمل في الباماري نتاعنا
0: باش نقول لك انه اللي ما عندوش ميكرووند
2: ناخذوا في الباماري ناخذوا الباريت نتاعنا خارجه من الكونجيلاتور ولا من الفريجيدير نحطوها ديريكتومون الشوك تيرميك هذاك في الشوك تيرميك في الشوكولا هذاك يعمل لك الكروت هذيك وتبدا عندك اون باريت انرجيتيك تحطهم في في في دي تابروير محطوطين غاديكا نستحفظوا عليهم وكاو فوالا
0: يعطيك الصحه نشكرك باش تقابلوا الجمعه الجايه
2: الجمعه الجايه الجمعه الجايه
0: الرونديفو باش يتبدل
2: باش يتبدل
0: دي بعدين العشره غير اربعه
2: على بدري
0: على بدري
2: على بدري
0: عيني عليك يلا نرجعوا لكم
1: بارا صيفي بارا صيفي مع الشيف وفيق

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهاد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عادن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: حتى ال 30 سبتمبر على كل برودوي سينيال تشريوه من مغازات كارفور الكل، 500 مليم تمشي للجمعية التونسية لزراعة النخاع العظمي. وهكا نفرحوا بيهم بنياتنا ووليداتنا في العودة المدرسية، ونزرعوا في قلوب تلامذتنا الفرحة اللي هي مع سينيال في مغازات كارفور. جيست صغير يصنع فارق كبير ويخلي التبسيمة على وجوه تلامذتنا ديما.
0: موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فولامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لا ديفا أمينة فاخر. ودي جي باش في ميموريز. لا ديفا أمينة فاخت أكومباني دو لا تروب رياض بودينار الأحد 30 أوت في فولامور جمارت. اتسكر تلقاهم على سكرتي بونتين وأبليكاسيون إيجا أو على 22 09 09 09. لا ديفا أمينة فاخت الأحد 30 أوت في فولامور جمارت، مساهمة موزايك اف ام.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: كاليبسو Dimanche 30 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 30 août.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

11:47 دقيقة، يلا ناخذ فكرة على برنامجك. برنامجك يلا نعطيكم أبرز المواعيد الفنية والثقافية الليلة لحد 30 أوت 2026. نبدأ بمهرجان كارتاج، الموعد الليلة بداية من الساعة 9 مع سهرة طربية تجمع الفنان الكبير لطفي بوشناق والفنانة رنازة الروغ بالمسرح الأثري بكارتاج. في زغوان وبالتحديد في دار الثقافة بير المشارقة تنطلق الدورة الليلة، الدورة الوطنية الأولى لمهرجان تفريكا سولو، تتواصل حتى النهار 1 سبتمبر بمشاركة مواهب في الغناء والعزف والرقص والشعر والمونودرام وفنون الأداء من خلال مسابقات وورشات وإقامات فنية بهدف دعم المواهب الفردية وتشجيع الإبداع الثقافي. في الحمامات تتواصل الليلة ويتواصل عرض الزيارة في مسرح الهواء الطلق، في سهرة تنطلق بداية من الساعة 10 ليلا تجمع ما بين الموسيقى والرقص والتراث التونسي ضمن ثلاثة ليالي فنية متتالية من 28 ل 30 أوت الليلة.

11:52 دقيقة كنت تسمع في صباح الخير فيكا. دحنا خلطنا إلى نهاية برنامجنا. الفريق الكل فريق كامل ومتكامل يسلم عليكم. شاكر في استقبال التليفونات، منوف الإخراج الرقمي، غسان معد البرنامج، صالح الشرقي مخرج البرنامج، سيف الدين المهري زميننا من قسم الأخبار، حيدر شيرني زميننا من قسم الرياضة، فاطمة عبد الرحيم سمعناها في دقيقة حد ميرا العسكري، سمعناها في نوتري بلوس، أركان بن فضل كان معنا في التوبسيون، والشيف وفيق سمعناه في دبارة سيفي، والعبد لله. نقول لكم هذه اليوم كانت آخر صباح الخير ويكاند في البرمجة الصيفية. إن شاء الله جمعة جاية نبدأ مع بعضنا البرمجة الشتوية. صباح الخير ويكاند فيه تغيير صغير نقول لكم عليه من توا. نهار السبت نبدأ 6 متاع الصباح نكملوا لول كيما مستنسين، نهار الأحد نبدأ 6 متاع الصباح نكملوا 10 متاع الصباح، بعد 10 يجي زميلنا الياس الغربي نسمعوه في موزايك مون. فما تغييرات في البرمجة الجديدة إن شاء الله يا ربي تنال إعجابكم. أنا شو نقول لكم؟ نقول لكم اقعدوا على الأولى شوي آخر. زميلتنا سوس الغريبي وكامل فريق برنامج تبع الموجة باش يكون معاكم.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بين يديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدام. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
2: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعبونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت خيو دي بي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
3: لا بدنا نروح
4: لديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
5: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب، شو المطلوب؟
4: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك اف ام.
6: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
7: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع اليوم ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولايات سليانة والكاف والقصرين، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملم، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كم في الساعة في شكل هبات، وذلك أثناء ظهور سحب الرعدية. كما ينتظر وفق بلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي أن يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر يوم غد الاثنين الموافق ل31 من أوت الجاري، ملائما لظهور سحب رعدية محلية ممطرة بالشمال والوسط. مصالح ولاية سليانة تؤكد أن وحدات تعليب المياه بالولاية تعمل بصفة عادية ولا وجود لأزمة مياه مثل ما يقع الترويج له، وفق ما ورد في بلاغ صادر على الصفحات الرسمية لولاية سليانة. هذا وأدى والي سليانة خالد الوعري مرفوقا بالمدير الجهوي للتجارة وممثلي المصالح الأمنية زيارة ميدانية إلى عدد من وحدات إنتاج وتعليب المياه المعدنية بالجهة، حيث عاين سير العمل بها خاصة على مستوى عمليات التوزيع والتزود، وذلك في إطار متابعة حسن التزود وضمان انتظام عمليات التوزيع. في تطورات الشأن الدولي، مسؤولون في قطاع الصحة بغزة يعلنون استشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وذلك أثر غارة جوية إسرائيلية وسط القطاع. مصدر بوزارة الخارجية التركية يقول أن مسؤولين كبار من تركيا والسعودية وباكستان سيجتمعون في إسطنبول غدا الاثنين لعقد أول اجتماع للجنة في إطار اتفاقية الدفاع المشتركة الموقعة هذا الشهر. الكيان الصهيوني يعلن التوصل إلى صفقة دفاعية ضخمة مع اليونان تصل قيمتها إلى نحو 3.6 مليار دولار لتصبح وفق تقارير إسرائيلية أكبر صفقة تصدير عسكري في تاريخ الصناعات الدفاعية الإسرائيلية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرة اليونان على التعامل مع مجموعة واسعة من التهديدات الجوية والصاروخية، ويأتي ذلك في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة. ختاما، النيجر تقول إنها استعادت السيطرة على قاعدة جوية عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي عقب هشوم شنه جنود متمردون أمس السبت في أحدث تحد يواجهه الحاكم العسكري عبد الرحمن تياني مع محاولة حكومته القضاء على تمرد متشددين. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار تواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزيك فام.
1: Bonjour à tous à la Mosaïque FM. Eh oui, اليوم هو آخر تبع الموجة للبرمجة الصيفية الخاصة بموزايك FM. وانا تندون برمجة جديدة اللي باش تكون الكلها مفاجئات وبرمجة جديدة تكتشفوها في وقتها. ملكي في العادة في ستة سوية تلقاو أخبار النجوم والمهرجانات، أخبار الكيس، أخبار الطقس. كل مرة نقترح عليكم بلاصة في وين التبحيرة، وكما تعرفوا كل غنية عندها حكاية، وغنية اليوم باش نحكيو عليها هي فيل كولينز In the Air Tonight، وحكايتها تكتشفوها شوية آخر. سينو نعملوا عليكم باش تبعثونا تصور البياج وين ما انتوما موجودين على نمر واتساب موزايك FM 23 513 1000 23 513 1000. ملا خليكم

tout de suite maintenant de Simon Ellis featuring Dissolver في Walking on a Dream واللي تسمعوها على موزايك اف ام في تبع الموجة. اهلا وسهلا بكم الناس الكل, احنا معاكم لستة متر عشية.

0: لي هكا غنيت الفنانة الفلسطينية إليانا ومعها بلتي على موزيك فهم في تبع الموجة. احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. نحب نسلم على كل واحد قاعد يبعث لنا في ميساج في تصور على نمر واتساب 23500 و13000. وشوي آخر بطبيعة نخليكم مع بوان بياج بالنسبة للناس اللي سيبون هاوكا توا فاقت يحبوا يعملوا تبحيرة. دونك شوي آخر نخليكم مع بوان بياج.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزاي كفام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. واحد

0: الرحال وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكاند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون الى عالم بنيديك مع اليس الغربي واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عاده عدن حوات في جازة فام نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عاده الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: مع أورانج بوست.

0: 5 septembre. Infoline 20 910 000. L'application IJA Descartes.tl ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Avec la participation de Yassir. تبع الموجة
1: وتبع الموجة معكم للست متاع العشية. راهم ستة سوية يا جماعة، تلقى فيهم موزيكا، تلقى فيهم مختلف الفقرات كما قلنا لكم، باش نسمعوكم شوية آخر ميكس سلومة، فما زادة ميكس ريحان كما قلنا لكم، برشا حاجات أديكوفغيغ توتالون الست سوية. أما نخليكم توت سويت مع بوان بياج.
0: بياج صور وبرتاجي معنا البياج.
1: مرسي لكل واحد بعث تصويره على نمرو واتساب موزايك 23 513 000، كما عملت مروة عياري اللي بعثت تصويره متاع بياج مورنيغ. محليه الفولون متاعك مروة، فريمون الكسوة متاعه ولا كيفاش محليه كله هكا يلق صحة صحة. دونك مروة أبارمون في طريقها للحمامات، وقالت انه الحركة عادية على الاخر في البياج متاع مورنيغ، سينو كانكم في بياج هرقلة. وحسب تصويره بعث أنور قال اللي زاد كيف كيف الحركة عادية، وكانكم في طريق غار الملح باش تلقاو سيركولاسيون في النيفو نتاع عوجة كيف العادة، كما تعرفوا كل ويكاند ديما هكايا. تحية الهادي وأكرم اللي قالوا إنه فما سيركولاسيون في قرب

0: شون بالنسبه للناس اللي ماشيه لسوق الكراهب وانا نورمالمون في الوقت هذا سي بون روحوا. دونك ان شاء الله مبروك بالنسبه زاده للناس اللي شريوا كرهبة. وكانكم ماشيين لقليبيا نحب نعلمكم اللي راهو فما بوشون صغير في مستوى جامع الرحمه. دونك طريق سلامه ليكم الكل واحده واحده في ثنيه وخليكم ديما برونشي على وزي كفام. هذه كانت بوا بياج
1: بياج صور وبارتاجي معنا البياج. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: وشوية آخر نعطيكم فكرة على أحوال الطقس. ونتندون توت سويت ذا ويكاند كويبين على موزيك. وشوية آخر استنيو دافت بانك إنستانت كراش.

0: انستنت كراش على موزيك فيم في تبع الموجة. احنا مازلنا معكم لستة متاع العشية. مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا وشوية اخر نعطيكم فكرة على احوال الطقس بالنسبة لليوم. كوتي موزيكا استني ورغب علامة وقت يقول الحب الكبير.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزيك فيم. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزيك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف، عرف الزيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات. وذلك أيام 28, 29, و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com. بمساهمة بودا برود وموزايك فام.
1: تبع الموجة

بيستو نصيب زيتون كراميلا على موزايك اف ام في طابا الموجة وقاية بوان ميتيو. برشا مساجات وصلونا على نمر واتساب مزيك 23513000. قاعدين يتسائلوا على حالة الطقس لندرا ليامات الجاية باش يكونوا سخان كيما الجمعة اللي فاتت وإلا لا، هذاك علاش المعلومة ناخذوها من

0: مصدرها. ومعانا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي بليل اليحيوي. أهلا وسهلا بك بليل.
1: أهلا وسهلا بك سوس. مرحبا بك ومرحبا بك كيف تنسمي مزيك
0: بليل. خلينا نحط ساعة قبل الأمور في إطارها. نجم نقوله اللي ودعنا الصيف وإلا لا بحسب الرزنامة بحسب الكالندرية
1: بحسب التقويم الفلاحي تحكي معك.
0: أي فلا تقويم الفلاحي فلا
1: التقويم الفلاحي هو معناتها نحن ودعنا الصيف مع تاريخ المؤمر 30 أوت وإن شاء الله معناتها نهار 2 سبتمبر نودعو أوس حسب التقويم الفلاحي معناتها بتونس.
0: داكور أوكي. وبيش يتميز الطقس بالنسبة للجمهور هدوه؟
1: الطقس إن شاء الله معناتها كما تحكيت معناتها نحكيه على موجة حر. موجة حر معناتها كان ذروتها الأربعاء والخميس وبدينا معناتها نلاحظ أنه ثم تراجع قاعد يصير في درجة الحرارة معناتها تدريجيا التال. بارح كانت توصل في تونس 40 درجة اليوم متوقعين إن شاء الله 36-37 درجة وتدريجيا قاعدة تخفض درجة الحرارة إلى غضون وسط الأسبوع القادم إن شاء الله وين باش نحسوا بالبداية معناتها درجة الحرارة باش تكون منخفضة. بالنسبة لليوم لحد إن شاء الله الطقس باش يكون مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد كما لاحظنا الصباح مع ظهور خلايا رعدية اللي هي لتميز الحالة الجوية خاصة الوضع الجوي بصفة عامة بداية من هذا اليوم بالبارح تقريبا معناتها وين ثم معناتها خلايا رعدية كانت تنشط خاصة في جندب وفي الكيف ساهمت في نزول أمطار ومتواصلة الوضعية الجوية هذه نتاع الخلايا الرعدية نظرا لانخفاض درجة الحرارة مع تسرب معناتها الرياح من القطاع الشمالي وكذلك معناتها الحمل الحراري اللي موجود من موجة حر يساهم في ظهور خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط خلال هذا اليوم وتشمل تدريجيا معناتها حتى لاحقا آخر النهار وفي بداية الليل معناتها المناطق الشرقية بما في ذلك حتى جهة الساحل توصل اليوم السوسة ما تكون مصحوبة بأمطار وإمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة. وحاجة أخرى اللي تبدأ كيف أثناء ظهور الخلايا الرعدية الريح تتقوى معناتها في شكل هبات نجم معناتها توصل ولا تتجاوز مؤقتا حتى 70 كيلومتر في الساعة. وفي هذا الغرض نحن حتى أصدرنا بلاغ للصباح من المعهد الوطني للجوية ونشرة متابعة معناتها للتنبيه والمحض الحيطة والحذر خاصة من نشاط الخلايا الرعدية في فترات ما بعد الظهر بالمناطق الغربية وكذلك معناتها بقية الجهات اللي توصل لهم السحب الرعدية.
0: بالنسبة للغدوة بليل
1: نكمل على اليوم الساعة اليوم درجة الحرارة القصوى تكون معناتها كما قد في خفاف طفيف تتراوح القصوى اليوم بين 32 و 37 درجة خاصة على المناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات تبقى شوية مع المناطق الساحلية للجنوب أعلى شوية درجة الحرارة في بقية الجهات بين 38 و 42 درجة وتنزل وصل محليا إلى حدود 45 درجة خاصة في القروان دود القبلي وكذلك محليا هذا في الجنوب في أقصى الجنوب ومدنين وكيف هذه درجة الحرارة بالنسبة اليوم مع ظهور الشتي بالنسبة للمناطق اللي فيها درجة الحرارة تتجاوز خاصة 40 درجة وضعنا إن شاء الله الاثنين مثل نشاط الخلايا الرعدية كما قلنا مع في فترة ما بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط حتى محليا الجنوب مع إمكانية كذلك لتساقط البرد بأماكن محدودة رياح من القطاع الشمالي غدوة بتكون بالشمال ومن القطاع الشرقي على الوسط والجنوب ودرجة الحرارة أقل بدرجة إلى درجتين كما قلنا قاعدة تنقص تدريجيا معناتها كل يوم تنقص درجة إلى درجتين إلى حدود إن شاء الله يوم الخميس والجمعة وين حسوا معناتها درجة الحرارة بتكون معناتها مقبولة هي بشبقة أعلى شوية من المعدلات العادية معناتها لهذه العشرية لكن مش كما معناتها في موجة حرة أو ذروة موجة حرة اللي عشناها معناتها في دائما الفرد
0: فوالا سورتو اللي احنا قاعدين ندخلوا في الأيامات نتاع الخريف دايوغ بليل يقولوا اللي جاية هوميديتي قوية برشا ديبو الخريف صحيح ولا لا؟ ونعرف
1: أن كل الميديتي تقلق
0: كمان أكثر
1: شوية
0: مسخنة
1: الميديتي دي جاء نحن معتها لاحظنا هي اللي يميز موجة الحر الفارطة هي خاصة معتها الرطوبة اللي كانت معتها نسبية مرتفعة هي مش في بداية الخريف هي بداية حتى من وسط الأسبوع القادم وقاعدة متواصلة معتها الرطوبة المرتفعة نظرا لبرشة عوامل معتها من أهم العوامل هي ارتفاع درجة حرارة سطح البحر اللي هي بتاعها معتها في التبخر وفي ارتفاع معناتها الرطوبه هذه من العامل الاساسي وكذلك معناتها حتى تغير معناتها التيارات الهوائيه كما نلاحظوا معناتها كانت جنوبيه تولي شماليه تساهم معناتها في تشبيه معناتها الاتموسفير معناتها بالرطوبه بصفه عامه.
0: معناها الرطوبه باش تواصل الايام الجايه زيد
1: مازال شويه رطوبه خاصه اما اذا كان بعد كثير ستابيليزاسيون تاع معناتها حاله الطقس بصفه عامه تتقلص بطبيعه الرطوبه اذا كان ما فماش معناتها تغيرات كبيره تتقلص بطبيعه درجه الرطوبه.
0: قاعده نقرا في مساج جيني على واتساب مزيك من عند ريم قالت البحر مثلا اليوم هيج والا لا؟
1: بالنسبة لليوم كما حكينا معناتها أهم عامل يميزه الريح كما قلنا معدل سرعة الريح اللي العادي معناتها الريح العادية هي ضعيفة إلى معتدلة، لكن كما نعرف أثناء ظهور السحب الرعدية تنجم تتقوى وسفره معناتها التهابات والديرة فنحن بالفرنسية يقولوا تنجم توصل إلى ولا تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة معناتها عامة إذا كان باش نمشيو للبحر ولا إذا كان ثم معناتها توصيات بالنسبة للبحر ناخذوا حذرنا خاصة من إذا كان رينا معناتها اسمها تغيرت.

0: إذا كان لنا ما تتم صحب خاصة في الأفق نحاول معها نخطط الحيطة ونبعد معها من منطقتك.
1: فوالا واضح. يعطيك الصحة بليل. شكرا جزيلا ليك. دونك كان معنا بليل اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي عطانا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبالنسبة الغدوة في بوان ميتيو.
2: كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: وشوي آخر في هيت راوند ذا وورد نرجعوا بيكم العام 2001 ونكتشفوا الموسيقى والمرسوات اللي ضربوا وقتها. سينون زيدا في وين التبحير اخترنا لكم شط يعمل 66 كيف ديكوفغيغ كوتي موسيقى. استنوا لوست فريكونسيز في رياليتي. اما نخليكم مع فضل شاكر سيدي روحي.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى. صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بينيديك مع اليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
3: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
2: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
3: أخذني
4: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتاس نسمة جديدة وموزايك اف ام. تبع الموجة السبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

0: رياليتي اسمها ده هذا مزيكا كفين في تبع الموجة. احنا مازلنا معكم للستة متاع العشية. قديش توا نص نهار وثمانية وخمسين دقيقة وشوية اخر شانجمون دو روجيستر مع كاظم الساهر. وقت يقول نزلت للبحر تتشمس الحلوة. اما نخليكم توت سويت مع الاخبار.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع الياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكالعادة عدن حواد في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد دايما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: كاليبسو.
1: Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanco, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanco au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Aroha, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية صالح شرف الدين يؤكد عدم تسجيل أي خسائر لدى مربي الدواجن الناشطين وفقا للصياغة القانونية، وذلك تعليقا على خبر نفوق عدد هام من الدواجن بسبب الحر وانقطاع التيار الكهربائي بمنطقة ملولج. والمتحدث يضيف أن الإدارة لم تتلق من المداجن المتضررة ما يفيد نشاطها بشكل قانوني حتى يتم تمتيعها بتعويضات صندوق الجوائح بوزارة الفلاحة. وسائل أعلام قبرصية تركية تفيد لوكالة رويترز بأن قارب ركاب على متنه قرابة 270 شخصا انقلب قبالة سواحل شمال قبرص اليوم، وأن عمليات البحث والإنقاذ جارية. مسؤولون في قطاع الصحة في غزة يقولون إن غارة جوية إسرائيلية أدت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل عمره 3 سنوات في وسط القطاع. مسؤولون كبار من تركيا والسعودية وباكستان سيجتمعون في اسطنبول غدا لعقد أول اجتماع للجنة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة في هذا الشهر، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي ضد أي عمل عدواني، وتنص على أن الهجوم المسلح على أي من الدول الثلاث سيعد اعتداء على الجميع، على غرار بند الدفاع الجماعي الوارد في المادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي. النيجر تقول إنها استعادت السيطرة على قاعدة جوية عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي عقب هجوم شنه جنود متمردون أمس في أحدث تحد يواجه الحاكم العسكري عبد الرحمن تياني. وسلط هذا الهجوم الضوء على التوتر القائم داخل القوات المسلحة في النيجر التي تكبدت خسائر متكررة في ساحة المعركة خلال القتال ضد الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش في غرب إفريقيا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع سوسن في تبع الموجز.
1: الأولى في تونس تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزيك أفام.

قيد.route. نعطيكم فكرة على أحوال الكيس بالنسبة للناس اللي قاموا عندهم شوية ويحبوا يمشوا بيبحروا أما يعرفوش حالة الكيس حالة الطريق يرندرا فما بوشون وإلا لا في البياج وإلا زادة فما سيركولاسيون قوية في الثنية. دونك نعطيكم فكرة

ونبدأ مع طريق غار الملح. دونك كانك ماشي غار الملح وإلا رفراف, دونك مش تلقى سيركولاسيون في النيفو متاع عوزجة, وفي بياج هرقلة حسب تصويرة بعثتها داليا, قالت إلي راه الحركة عادية على الأخر, دونك ماكمش باش تقعدوا تقفوا في الصفوف متاع البياج. سهيلة كيف كيف حتى هي بعثت تصويرة على باج بلوتو على واتساب موزايك, النمر متاعنا اللي نعمل محفظتوه 23513000. دونك بعثت تصويرة متاع بياج مورنيك وقالت اللي راه الحركة كيف كيف عادية. نسلم برشا على كلثوم وابتهال قاعدين يسمعوا فينا, عجبتهم الموسيقى متاعنا وبطبيعة زادة كان عندكم اقتراحات تاع موسيقى مرحبا بيها. دونك كلثوم وابتهال قالوا اللي فما سيركولاسيون في قربة, فما زادة وين جامع الرحمة بالنسبة للناس اللي ماشيين لقليبيا وإلا مروحين من قليبيا, دونك يلقاو بوشان صغيرة غاديكا. دونك وسعوا بالكم واحدة واحدة في ثنية وخليكم ديما برانشي على موزايك FM. هذه كانت بوان روت. بوان روت تبع الموجة والمرسو اللي بيش نسمعه لكم شوية آخر لنا برشا ما سمعناهوش, هي رجعنا العام 2005 راشل ستار تيل ذي واز يو. أما نخليكم مع جيزون ديرولو فيتوين

برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر تبع الموجة

0: على مزيكا فين في تبع الموجة. احنا مازلنا معكم للستة متاع العشية، ماضي ساعة واربعة واربعين دقيقة، وبرشا قاعدين يتسألوا زعما وين باش تزونا اليوم في يوني التبحيرة. ما نخليكم تكتشفوا توت سويت وين التبحيرة.
1: وين التبحيرة؟
0: خير نهار صيفي، الشمس طالعة، اما انتي ماكش تجري ورا الزحمة، لا ورا البلايص المشهورة، لا ورا الشواطئ اللي تعرفهم الناس الكل. انتي فقط تحب تلقى شط، تحط ساقيك في الرمل، تسمع الموج، وتخلي النهار يمشي على راحته. اليوم باش نمشيو لبلاصة من البلايص اللي تنجم تعطيك الاحساس هذايا، شط مامي في بنزرت. شط مامي موجود في معتمدية راس جبل ولاية بنزرت، وهي في حوالي 4 كيلومتر من مدينة راس جبل. ومن أول ما تقرب تبدأ تحس بالفرق، شاطئ رملي واسع والبحر قدامك مفتوح والمساحة كبيرة لدرجة أنك تنجم تلقى بقعتك الخاصة بعيد شوية عن الناس. الشاطئ طوله 4 كيلومتر، يعني مش مجرد شط صغير تعدي عليه ساعة وتروح. وهوني تنجم تعمل نهار كامل، تجيب حاجاتك، تختار بلاستيك، وتخلي الصغار يلعبوا في الرمل، وانت تقعد تسمع البحر. وهذا اللي يخلي شط مامي مناسب للعائلات، خاصة للي يحبوا المساحات الواسعة والتبحيرة البسيطة. أما كما أي شط، حالة البحر هي اللي تحكم. أما مامي ما هو شاطئ سياحي فاخر مليان تجهيزات وخدمات على طول الساحل، وهنا يجي السحر متاعه. فما مقاهي ومطاعم في الجهة وقريبة من البحر، وتنجم تلقى بلايس تعمل فيها قاعدة وتاكل حاجة من بعد السباحة. أما ما تعتمدش على وجود كل الخدمات في كل نقطة من الشاطئ. وبالنسبة للكهرباء يلزمك تعرف حاجة مهمة، راهو ما فماش باركينج عمومي رسمي، دونك تنجم تلقى أماكن توقف فيها قريبة من بعض النقاط والمطاعم. المنطقة الساحلية هذه مرتبطة بالنشاط البحري والصيد في جهة راس جبل وبنزرت، وتلقى روح الصيد حاضرة في المشهد البحري. وشط مامي يمكن ما يعملش ضجيج كبير وما يسيحش باش يقولك يجا اكتشفني، هو فقط يستنى فيك انت كهو، يستنك بالرمال الدافي تحت ساقيك وبالأزرق قدام عينيك وبالموج اللي كل مرة يجي للشط. يرجع للبحر وكأنه يحكي لك ويقولك ما تزربش، راهو مازال نهار طويل. شط مامي في بنزرت بلاصة تنجم تمشي لها على خاطر البحر، وتروح منها على خاطر الإحساس اللي خليه فيك. وهذه هي حكايتنا اليوم في وين التبحيرة، على خاطر في تونس البحر مش كان وجهة نمشي ولها، البحر حالة نعيشوها.
1: وين التبحيرة؟ تبع الموجة. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي، واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فولامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لديفا أمينة فاخر. ودي جي باش في ميموريز. لا ديفا أمينة فاخر أكومباني دو لا تروب رياض بودينار الأحد 30 أوت في فولامور جمارت. اتسكر تلقاو مع رانسكريتي بونتين وأبليكاسيون إيجا أو على 22-09-09-09. لا ديفا أمينة فاخر الأحد 30 أوت في فولامور جمارت بمساهمة موزايك فام. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

0: لا موزايك اف ام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: بالنسبة للناس اللي يسألوا على حالة الطقس بالنسبة لليوم، نقول لكم اللي توا 36 درجة.

في سوسة مهدية، والمستير 35 درجة، وفي صفاق استوى 36 درجة، وكعطيتكم لمحة على درجة الحرارة في شتوتنا. سينو احنا بزينا معاكم للستة متاع العشية، شوية اخر في هيت وراوند وورد باش نرجع بيكم الموزيك عام 2001، وكيف كيف في حكاية غنية باش نكتشفوا غنية وقصتها وإلا سرها شنو وراء بطبيعة الغنية هذية، واللي هي غنية فيل كولينز In the air tonight. كوتي موزيكا لهنا في تبع الموجة، وين المورس وهذي قاعد نستنى فيه بدقيقة ودرج، وسختن ما برشا ناس باش يتفاجئوا بيه، باش يقولوا يا عندي برشا ما سمعتوش.

0: يا مسهرين ما يسبك تسمع سيبو يلا فيسا خطرة وديش حتى ضربوك ولا فيسا يسرع فيها اللي هو بيسل دوك ما يسبك تسموها جوست بعد خولة في الأخبار.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3SG انترتينمنت. تبيع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان برعاية 3SG جروب هوفر جولدن كارتاج إيجيبت إير ديكليك لافيشيت أوميجا بوب جروب قناة التاسعة وموزايك فام.

أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الإكوادور تعلن حالة تأهب القصوى على كافة أراضيها تحسبا لتداعيات ظاهرة النينيو المناخية الحالية، والتي قد تكون الأشد على الإطلاق، حيث تتوقع حدوث جفاف وحرائق في منطقة الأمازون. ومن المتوقع أن تبلغ هذه الظاهرة التي ستكون أشد وطأة من ظواهر أعوام 2015 و1997 و1982 أن تكون ذروتها بنهاية العام، وأن تسجل درجات حرارة عالمية قياسية في العام 2027 بحسب التقديرات العلمية. وقد بدأت هذه الظاهرة تلحق أضرارا بأمريكا الوسطى التي تعاني من الجفاف، وفي إندونيسيا حيث تفاقمت حرائق الغابات المدمرة. والنينيو ظاهرة طبيعية تتكرر كل عامين إلى 7 أعوام، عندما ترتفع درجة حرارة المياه السطحية في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، ما يؤدي على مدى أشهر إلى تغيرات جوهرية في أنماط الرياح والضغط الجوي وتساقطات على نطاق عالمي. وكالة الفضاء الأمريكية نازا تطلق اليوم تلسكوب رومان إلى الفضاء في مهمة تهدف إلى رسم خارطة جديدة للكون وتوفير إجابات لبعض أبرز الألغاز في علم الفيزياء، من بينها تلك المتعلقة بالمادة المظلمة والطاقة المظلمة. عناصر الإنقاذ في نيبال والصين تسابق الزمن للعثور على آلاف المفقودين بعد أن تسبب انهيار جليدي في حدوث تدفق طيني كارثي عبر جبال الهيمالايا وسط ظروف جوية صعبة وارتفاع منسوب المياه. الزعيم الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي يحث الدول الإسلامية وخاصة دول الخليج على الوحدة في مواجهة ما وصفه بأنه العدو الحقيقي، وقال إن الانقسامات بين المسلمين تخدم مصالح خصومهم. الشرطة السويسرية تقول إن امرأة لقيت حتفها وأصيب 5 أشخاص بعضهم بجروح خطيرة في واقعة إطلاق نار حدثت خلال حفل في مدينة سويسرية، وإن قواتها بدأت عملية مطاردة وتعقب بعد الواقعة. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع حيدر الشيرني في سبار إكسبرس.

0: SMS. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوي نحكي على دفعة ثانية من مقابلات الجولة الثانية, نحكي على المنتخب الأولمبي اللي راهن اليوم على اللقب وقت اللي يلعب الفينال ضد المنتخب الجزائري. لكن البداية من النادي الأفريقي, وجلسة العام العادية اللي انعقدت اليوم بحضور 275 منخرط من جملة 625, يعني أقل من نص, وعلى ذلك تم تأخير الجلسة بساعة واحدة. انطلقت الحداش بمن حضر أهم رقم من كل المعطيات اللي هم جماهير النادي الأفريقي, ورقم إيجابي بكل تأكيد للأفريقي بالنسبة لموازنة 25-26, المداخيل في حدود 30 مليار و 900 مليون, والمصاريف في حدود 29 مليار, يعني فائض بقيمة مليار و 900 مليون بالنسبة لموازنة 2025-2026. جيو تولي الكرة والدفعة الثانية من مقابلة الجولة الثانية تتلعب بعد تقريبا ساعتين ونص من توا. في البروغرام أربعة مقابلات في استاد زويتن, الجي اس او مع ترجي تونسي بإدارة سيف الورتاني, ويكون ماليرو الدير في الفار, حمام لام في النادي البنزرتي بإدارة أمير العيادي, وبرونو ستيفانس باش يكون في غرفة الفار الأولمبي البيجي, اتحاد بن قردان بإدارة فرج عبد اللاوي, وفي الفار أيمن النصري, نجم الساحلي نجم المتلوي يسافر الماتش هذا خليل جاري, وأسامة بن إسحاق في الفار. كما قلت لكم المقابلة الكل تنطلق الأربعة ونص. هذا تذكير بنتائج الدفعة الأولى ومقابلة الدفعة الأولى اللي تلعبت البارح, واحد بلاش الأفريقي ضد حمام سوسة, هدف معتز صدام في 88, صفر صفر بين المرسى وسقيت الدير, وسقيت الدير كان كمل الماتش بتسعة بعشر لاعبين بعد إقصاء حمزة الربعي. الاتحاد المناسير انتصر على استاد تونيزيا 2-1, الملعب التونسي اللي كان السباق في التهديف بواسطة وائل الورغمي عدل بوشنيبة في 34, وصالح البرهومي أعطى الفيكتوار في 45, 2-1 للسي اس اس, أهداف ضد درجة رجيس بكل تأكيد, أهداف محمد ترابلسي هداف الجولة الثانية على التوالي, وإياد بالوافي وهدف درجة رجيس الوحيد سجله هادي جرتيلا في الوقت البديل. جيو تولي ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو في إيطاليا, واليوم المنتخب الأولمبي يلعب النهائي ضد المنتخب الجزائري انطلاقا من 6 متاع العشية, مقابلة منقولة على الوطنية الثانية. نكمل مع ألعاب المتوسط, والرباع محمد أمين بوحجبة يكون ثالث رياضي تونسي يتفقد موش موجود, خلينا نقوله أنه خرج من الوفد أو بالسهل ونقوله حرق سهل أكثر برشا كدونك. محمد أمين السعيدي وثالث رياضي تونسي في بعثة ألعاب المتوسط لعب بعد كل دونك محمد أمين السعيدي, وقبله فما شاهد الجلجلي, واللي تفقد آخر واحد هو محمد أمين بوحجبة, يكونوا ثلاثة رياضيين توانسة بشيوش مثل تونس في العاب المتوسط ثم لم يعثر عليهم. خلينا نعطيكم بروجرام مقابلات الجولة الثالثة واللي تتلعب على أربعة دفعات بسبب الالتزامات الأفريقية لنوادينا التونسية. السبت 5 سبتمبر في البروجرام زوز مقابلات سابين أولمبي البيجي تقدم سقيت الدير مع حمام لنف, لحد 6 سبتمبر في استاد العقربي براد استرجالي تونسي مستقبل مرسى, نجم ساحلي شبيبة العمران, وفي المتلوي نجم المتلوي مع أمل حمام سوسة الأربعة 16 سبتمبر في بن قردان انطلاقا من الأربعة, وبارتير من الداتا ذين وليو نلعبوا الأربعة نتاع العشية مش الأربعة ونص, دونك نهار الأربعة 16 سبتمبر الأربعة نتاع العشية اتحاد بن قردان مع سي اس اس, والخميس 17 سبتمبر آخر دفعة من هذه الجولة في استاد النايفر قمة بين الملعب التونسي والنادي الأفريقي الأربعة نتاع العشية في جرجيس درجة رجيس مع الاتحاد الرياضي المنستيري. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام بوانت.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
4: تبع الموجة, تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي. موزايك FM.

0: يا حسرة على الغنية هذية، ذكرنا برشا بالموسيقى متاع الثمانينات. دونك سمعتوا مايا يزبك وضربيت الدربوكة متاع خوها باسم، واللي سمعتوها على موزي كفام في تبع الموجة، وإحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. يا مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا، نذكركم إحنا مازلنا معاكم للستة. دونك قدامنا أربع سبيعة فيهم برشا لي روبريك، فيهم برشا موزيكا. دايوغ شوية آخر موعدكم مع بوزو ماتخ، عن أخبار على هيفا وهبي، عن أخبار زيد على فايا يونان. كوتي موزيكا استناو سان لوفون، مادام حكينا على هيفا وهبي دونك تسمعوها معاه في ميتسوبيتشي. أما نخليكم مع وائل الكفوري، المورس وائل الغنية هي جديدة واسمها سرق لي عمري.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدن. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزاي كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: الغنية هذه ياسر تسخف اليوم من هذا الشيء. نبكي علاش نبكي الله أعلم. دونك رجعنا بكم العام 1983. تستخيبوه الفنان إنجليزي ولا أمريكي؟ لا هو راه فنان فرنساوي اسمه دافيد أفاغا وكديجا فرنسي دافيد فرنسي في ووردز واللي سمعتوها لموزيك فيم في تبع الموجة وقاية البوزومتر. بوزومتر وشو من الأخبار اللي عملوا البوز هالأيامات على السوشيال ميديا؟ ونبدأ من مصر وفما خبر عمل برشة تفاعل على السوشيال ميديا وهو إلغاء عدد من الحفلات في الساحل الشمالي المصري ومن بينها حفلات كانت مبرمجة ضمن مبادرة يلا ساحل. مش عاد تزيد مع الموسيقى لقيت بجعتني بيوك الحفلات كانوا مبرمجين نهار الجمعة ونهار السبت تم تأجيلها. والقرار هذي أثار جدل واسع بين الجمهور خاصة أنه الساحل الشمالي يعيش في الفترة هذي ذروة الموسم الصيفي والحفلات. والحكاية موقفتش عند الإلغاء، الموضوع تخلى حتى في نقاشات على السوشيال ميديا حول وضع الحفلات في الساحل خاصة بعد الجدل اللي رافق بعض العروض خلال الصيف. ومن مصر نمشي لتونس مع ارتفاع الطلب على المياه المعلبة والحديث المتواصل على النقص أعلنت السلطات عن ضخ أكثر من 1,600,000 قارورة مياه في ولايات تونس الكبرى. العملية جاءت في إطار برنامج خاص لمواجهة النقص وضمان توفر المياه للمواطنين والرقم طبعا كبير. دونك نعود اللي هو 1,600,000 قارورة يتم ضخها في نفس اليوم. الفنانة السورية فايا يونان أعلنت عن خطوبتها وشاركت جمهورها صور من المناسبة وكتبت رسالة عاطفية عبرت فيها عن فرحتها ووصفت اللحظة بأنها أجمل من أي صورة رسمتها في خيالها. الصور والتفاصيل تقول برا مجافي قاعدة أوكي. الصور والتفاصيل حصدت تفاعل كبير من جمهورها والتهاني انهالت عليها من الفنانين والمتابعين. من الخطوبة للغنية الجديدة وهي غنية نانسي عجرم اللي تحضر مفاجأة لجمهورها بعنوان إشهد يا دني. نانسي بدأت التشويق للغنية على السوشيال ميديا وظهرت في أجواء صيفية من قدام البحر وقدمت مقطع من العمل باش تزيد تشوق الجمهور. والأهم أنه الغنية والفيديو كليب مقرر طرحهم غدوة نهار 2/31/2026 يعني الجمهور ما عادش باش يستنى برشا. ونختمو بخبر من هوليوود والأخبار هذي رجع واحد من الكلاسيك متاع السينما للواجهة وهو توم كروز اللي أعلن رسميا عن جزء جديد من فيلم السباقات الشهير Days of Thunder الصادر أصلا عام 1990. وجديد توم كروز باش يرجع نفس الشخصية واللي هي كول تريكل لكن المرة هذي باش تكون معها النجمة آن هاثاواي. الفيلم محدد طرحه نهار 2 جوان 2028 والإعلان وحده عمل البوز عمل بوز كبير برشا على السوشيال ميديا خاصة وإن نحكيه على فيلم يرجع بعد قرابة 40 سنة. بطبيعة الجزء متاعه لول هذو ما كانوا أهم الأخبار اللي عملوا التراند عملوا البوز في البوزومتر. بوزومتر تبع الموجة وحنغني كمان وكمان هكا بتغني إليسا شوية آخر ما نخليكم مع توليت. تحسوا الفنانة هذي هرب من الثمانينات من موسيقى الثمانينات موسيقى التسعينات دونك باش يغني الحب جاني.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحال وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة تفام نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: آه يا حلو،
3: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
4: النجم العربي آدم
3: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكلاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
5: لا والله وفيك الخير، جروحك والدموع بخير.
3: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك فام.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

آخر انبساط مكسرات هكا غنى أحمد سعد على موزيك كفام في تبع الموجة وقيت ميوزيك هيتس. ميوزيك هيتس ميوزيك هيتس. وفي الروبريك هذه كل مرة نسمعوا اقتراحاتكم, دونك ديما قلكم باش تبعثوا اقتراح متاع موزيكا تحبوا تسمعوها, مثلا بيان سور الاقتراحات متاعكم تبعثوها على نمر واتساب موزيك اللي هو 23 513 ألف. مثلا نحب نقرأ مساج جينا من عند سهير. سهير تسكن في أريانا, قالت لي أنا نحب نسمع هكا شوية بويز باند, هذاك عليه شوية آخر استنوا take that back for good. دعما نخليكم تو سويت مع باكسيت بويز في As Long As You Love Me.

0: 1994 مع Big Mountain Baby I Love You Way على موزايك FM في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: ونحب نعمل ديديكاس تخي سبيسيال الرفيق الصابري مرتو يسرى ولدو ادم. يقولوا لك يا رفيق ربي فضلك ويخليك لينا وكل عام وانت حي بمليار خير. وأحلى ديديكاس نحب نعمله لخونا وصديقنا محمد رفيق الربيعي اللي حتى هو زاد يحتفل بعيد ميلاده. ونقول لك يا رفيق كانك تسمع فينا كل عام وانت حي بمليار خير. واحنا منزلنا معاكم للست متاع العشية. وقبليك سمعناكم الموزيكا الغربية, نتصور وقيت باش نسمعوكم الموزيكا الشرقية. ومش أي موزيكا شرقية, الموزيكا متاع لزاني 80 لزاني 90 مع سلومة اللي كل مرة يحاول ينوع في الميكسويت متاعه. هذا إكستريم اللي قاعدين بطبيعة تسمعوه بلتو اللي باش تسمعوه شوي آخر. عايزنا أقول لك زمان في خذ بقوة هذا سوء. هايفة وهبي واحدة من الفنانات والفنانين اللي اختارهم سلومة في ميكس عالمي تكتشفوه جوست بعد خولة في الأخبار. ما توسويت نخليكم مع أريانا جراندي هيت ذات اي ميد يو لاف مي على موزايك. احنا مازلنا معاكم لستة متلعشية.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الأيزلنديون يرفضون استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وفقا للنتائج النهائية للاستفتاء التي نشرت اليوم، في انتكاسة للاتحاد الذي كان يرغب في انضمام هذه الجزيرة الغنية الواقعة شمال المحيط الأطلسي إلى دوله. والنتائج الرسمية النهائية تظهر بعد فرز كل الأصوات أن 52.8% من الأيزلنديين صوتوا ضد استئناف مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي مقابل 47.2%. الزعيم الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي يحث الدول الإسلامية وخاصة دول الخليج على الوحدة في مواجهة ما وصفه بأنه العدو الحقيقي، وقال إن الانقسامات بين المسلمين تخدم مصالح خصومهم. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن القوات الروسية بدأت الاستعدادات لشن ضربات واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الأوكرانية ردا على الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في روسيا. انقلاب مركب قبالة سواحل جمهورية شمال قبرص التركية ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص على الأقل من بين 267 شخصا كانوا على متن المركب عند تعرضه للحادث، فيما تمكن المسعفون من إنقاذ 172 شخصا وسط استمرار عمليات الإسعاف. إدارة الطيران والفضاء الأمريكية نازا تطلق اليوم مرصدا فلكيا جديدا إلى الفضاء من ولاية فلوريدا في مهمة لاستكشاف بعض أكبر الألغاز في الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات. وانطلق التلسكوب العملاق الذي يحمل اسم نانسي غريس رومان الذي تكلف نحو 4 مليارات دولار من مركز كينيدي للفضاء التابع لنازا على متن صاروخ من تصنيع شركة سبيس إكس. وجرى تصميم التلسكوب للتحقيق في الألغاز الكونية مثل الطاقة المظلمة والمادة المظلمة مع اختبار الجاذبية على نطاقات واسعة والبحث عن الكواكب الخارجية التي تقع خارج نظامنا الشمسي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع سوسن في تبع الموجة.
1: الأولى في تونس. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك اف ام. لو ميكس اورينتال، لو ميكس اورينتال، لو ميكس اورينتال باي دي جي سليم.

بعلمها واحدة من الغنيات اللي اختارها مسلومة في ميكس عالمي سمعتوه على موزيك FM في تبع الموجة. ومدام سمعناكم الموزيكا الجولد العربي عباس توا باش نسمعوكم الموزيكا الجولد.

0: جولد الغربي في الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك. جولد ميوزيك. All the best music.
0: كل ما نسمع جنجول هذي منعرفش نحس روحي حالمة طايرة هكاية وعينية كلها نجوم. الجولدن ميوزيك يبدأ توت سويت. إكران سبيسيال بيان شوغ الموزيكا الذهبية ونتندان ساعة الذهبية باي زميلي الياس الغربي اللي جيكم أبارتيغ من التسعة متاع الليل. ونتندان سمعوكم The Cardigans في Love Fool واحدة من ريسان تراك متاع فيلم روميو اي جولييت. الفيلم خرج عام 1996. استنين زيدة غنية ميتيك ومعها كليب ميتيك ايرو سميث كويزي كنت تذكروا وقتها مثلت فيها ليف تايلور. واو مال الكليب. ما نخليكم توت سويت مع The Verve في Bitter Sweet Symphony على موزايك FM.

0: Spécial tube d'été.
1: Spécial tube d'été.
0: هاوما المرسوات اللي يذكرونا برشا بسيف دوب ما نسمعوهم هذك عليش استنوا اغنية رجعنا العام 1983 من عند بانانا غاما في كرول سامر شطحوا عليها برشا ناس اللي بطبيعة من مواليد لزاني 80 استنوا زيدا زوك ماشينا ما نخليكم مع جيلبير مونتاني الغنية ترجعنا العام 1985 لسان لايت دي تروبيك على موزايك

0: كرول سامر سمعتوها من عند بانانا غاما على موزايك فم في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: ونحب نعمل ديديكاس تري سبيسيال لسليم الجملي. ديديكاس هذا يجي من عند ماماتك سنة وتاتاتك فتونة، هما توا يسمعوا فينا.

سمعتوا اكستريم من غنيه عمرو ذيب بابا نهديوها لسليم الجملي سينو لا سويت لهنا في تبع الموجه استناو ميكس عالمي باي دي جي ريح

0: ميكس دي جي ريحان تسموه جوست بعد خولة في الأخبار.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزاي كفام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كفام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. ممثلون عن السلطات في شرق ليبيا وفي غربها يوقعون اليوم اتفاقا في طرابلس برعاية الأمم المتحدة، قدم على أنه خطوة في اتجاه إجراء انتخابات في البلد الذي تحكمه حكومتان متوازيتان. والمبعوثة الأممية هانا تيتا تقول إن هذا الاتفاق هو ثمرة المحادثات التي بدأت في روما واستمرت في تونس خلال الأشهر الأخيرة، وينص على إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وإجراء تعديلات على الأطر القانونية والدستورية لتسيير إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية. وينص الاتفاق على ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة في غضون 24 شهرا. كما ينص الاتفاق على ترتيبات للمصادقة عليه من جانب مجلسي النواب في غضون شهر وآلية متابعة لدعم تنفيذه. الزعيم الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي يحث الدول الإسلامية وخاصة دول الخليج على الوحدة في مواجهة ما وصفه بأنه العدو الحقيقي، وقال إن الانقسامات بين المسلمين تخدم مصالح خصومهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن احتياطي النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة سيتم ملؤه بالخام الفنزويلي بعد أن أعلن عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة على خمس احتياطات النفط الهائلة في كاراكاس. الأيزلنديون يرفضون استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وفقا للنتائج النهائية للاستفتاء التي نشرت اليوم، في انتكاسة للاتحاد الذي كان يرغب في انضمام هذه الجزيرة الغنية الواقعة شمال المحيط الأطلسي إلى دوله. في الختام، النيجر تقول إنها استعادت السيطرة على قاعدة جوية عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي عقب هجوم شنه جنود متمردون أمس في أحدث تحد يواجهه الحاكم العسكري عبد الرحمن تياني. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع سوسن في تبع الموجة.
1: في تونس تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك فام، لوميكس.

0: موزي كفيم في تبرمجة، وإحنا مازلنا معكم لستة متاع العشية لأربعة وثمانية وعشرين دقيقة 35 درجة في تونس العاصمة. تحية للناس اللي خلطوا علينا، تحية زادة للناس اللي ماشي تبحر وإلا سيبون عملت التبحيرة متاحة. صحة صحة كودي موزيكا استناو عمرو ذيب قلت لك كمان. خليكم مع عبد المجيد عبد الله. عندي أنا أقوى غنية لعبد المجيد عبد الله. 1995 خرج المورسو هدايا أحبك ليه هنا مدري تسموها على موزيكا فيم في تبع الموجة.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزيكا فيم. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزيكا فيم. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

0: باروكو بيبا على موزيك فيم في طبعاً موجة. احنا مازلنا معكم للستة متاع العشية، 35 درجة في طوا في تونس العاصمة، الاربعة وسبعة واربعين دقيقة. شوية خلنا نسمعوكم نصيف زيتون شو حلو، ما نخليكم توتسويت مع بون بلان. بون بلان كان تحبوا تخرجوا، كان تحبوا تتفرهدوا، كان تحبوا تعملوا جو كبير، توت سويت نعطيوكم لي بون بلان. ونبداو مع البيهايف قمر توين السهرية باش تحلى مع الموسيقى البنينة، القعدة الحلوة والأمبيونس اللي ما كيفاش. وفي الحبيبي داون تاون السهرية باش تكون مع موسيقى السول الفانك والجروف. وفي الجين قمر السهرية باش تكون سولو تيم دو ساندي مادنس. وفي الأينا قمرت نو غاتي با لا سواري دي تاش. وفي البلاغ تلقاو ديسكو حبيبي. وفي الفولامور الليلة سارية باش تكون مع الديفا أمينة فاخت ودي جي باش. وفي المولو لي فان متاع موزيكة لي زاني 80 و 90 تسهروا مع كونسيبت كاسيت. وفي الفيرما سارية باش تكون مع صوت من الفيرما مع أصوات مزيانة كيما وئام البقلوتي وأسامة النبلي. ديريكسيون الكاليبسو الحمامات وين الجو الشرقي تلقاوه مع الكافي شانتا. وفي الكوزي بار تلقاو لو كونسيبت شيك شاك شوك كلوزينغ باري. واللي حب لا كويزين بيسترونوميك اي سوشي والقعده الحلوه يمشي للبوبوت الحمامات. نمشي وسوسا في لو جاردان او كوليبري، لا سواري سورا اسوري بار ميلكي. وفي ستيبس سوسا سهرية باش تكون سو لو تيم دو بيزنس. وفي الجولف برو سوسا القنطاوي تصروا مع مادنس لايف باند. فوالا ذو كانوا اهم سهريات الليله في بون بلان.
1: بون بلان تبع الموجه كل سبت واحد من نصف النهار للسته متاع العشيه. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حواد في جازة تفان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

0: حمائي زي همين على موزايك FM في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: الأربعة وسبعة وخمسين دقيقة احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية وقاعدين ندخلوا رويدا رويدا الاخر ساعة من تبع الموجة. اخر تبع الموجة في البرمجة الصيفية الخاصة بموزايك FM. تلقاو فيها بونغوت, تلقاو فيها حكاية غنية كوتي موزيكا. استناو نجوى كرم وقت تقول انا ما في. منخليكم توتسويت مع خولة في الاخبار.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك FM. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة فيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين غالا, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جيا ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار, النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس, موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بين يديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى, ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكالعاده عدن حوات في جازا تفام. نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعاده الاخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت, أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف, تسمع, تضحك, ناقش, تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج, وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3SG انترتينمنت. تبيع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان برعاية 3SG جروب, هوفر, جولدن كارتاج, إيجيبت إير, ديكليك, لافيشيت, أوميجا بوب جروب, قناة التاسعة وموزايك FM.

0: بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع إلى 73,454 شهيدا فلسطينيا بعد تسجيل 5 شهداء خلال الساعات 24 الماضية. تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة جراء هجمات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال الصهيوني وسط سقوط شهداء واعتقال فلسطينيين، في حين يتواصل حصار قرية قصرة جنوب نابلس لليوم 22 على التوالي. ورئيس بلدية قصرة يؤكد أنه أطلع الممثل الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي على ما تتعرض له البلدة من اعتداءات متواصلة يرتكبها المستوطنون. عناصر الحماية المدنية وأفراد الجيش الجزائري يواصلون عمليات البحث عن مفقودين عبر مختلف القرى والأراضي المتضررة من الحرائق بولاية جيجل، وتشير المعلومات إلى وجود عائلات ما زالت تبحث عن أفراد من ذويها ممن كانوا في مناطق الخطر لحظة نشوب الحرائق المهولة التي أتت على الأخضر واليابس وأودت بحياة 75 شخصا. يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لم يستبعد الطابع الإجرامي للحرائق المهولة التي اندلعت مؤخرا في عدد من ولايات الجزائر، مؤكدا أن المصالح المختصة ستجري التحريات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاعها. تركيا تحتضن غدا الاثنين الاجتماع الوزاري الأول للتكتل الدفاعي الإقليمي المتشكل حديثا بين تركيا والسعودية وباكستان. ووقعت الدول الثلاث في 7 من شهر أوت الجاري اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تنص على التزام الدول الثلاث بالدفاع المتبادل في حال تعرض أي منها لهجوم. ويجمع الاتفاق بين تركيا صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي الناتو وباكستان الدولة الإسلامية الوحيدة المسلحة نوويا والسعودية أبرز قوة خليجية. مسؤول في حلف شمال الأطلسي يقول أن روسيا تكثف أفعالها التخريبية وهجماتها الإلكترونية في أوروبا، لكن الحلف لا يرى أي تهديد وشيك بوقوع هجوم في الوقت الراهن. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع سوسن في تبع الموجة.
1: في تونس تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك كفام.

شنو السر في غنية تبدأ بهدوء؟ هدوء ينجم يكون مخيف ومن بعدها فجأة بوم الدرامز تدخل، واللحظة هذه وحدها وليت من أشهر لحظات تاريخ الموسيقى. أما قبل الدرام بريك الشهير فما قصة شخصية فيها غضب وجيعة وطلاق وبرش غموض. هذه حكاية In the Air Tonight متاع فيل كولينز.

0: هيك نرجو العام 1980. كان وقتها فيل كولينز عضو في فرقة جينيسيس، وكان يمر بفترة شخصية صعبة بعد انهيار زواجه الأول، والألم هذايا تخل مباشرة في الموسيقى. ابدأ يكتب غنياته وهو يعيش فترة من الغضب والإحباط والوحدة، والغنية كانت من أهم الأغاني اللي تولدت من المرحلة هذية. والأغرب إنه In the Air Tonight ما كانتش أصلاً مخطة باش تكون غنية ضخمة. البداية كانت بسيطة جداً، درام ماشين، شوية كيبوردز، بيانو وأجواء مظلمة، لكن هنا تجي الأسطورة. برشا ناس على مر السنين فسروا كلمات الغنية بحكاية غريبة على شخص شاف إنسان يغرق وما أنقذوش، لكن الحقيقة إنه فيل كولينز انفي إنه الغنية تحكي على حادثة معينة. هو قال إنه الكلمات خرجت بشكل سبونتانيس، وإنه الغنية فيها غضب، يأس وإحباط، لكن الحقيقة إنه فيل كولينز انفي إنه الغنية تحكي على حادثة بعينها من نوع هذية ولا حادثة أخرى مشابهة، وهذا بالضبط اللي خلى الغموض جزء من سحرها. الأغنية خرجت كسينجل في جانفي 1981، وكانت أول سينجل من أول ألبوم سولو ليه واللي اسمه Face Value. لكن توا نوصلوا للحظة اللي خليت الأغنية تدخل للتاريخ، الدرام بريك. الأغنية تبني التوتر المدة طويلة، صوت فيل، السانث والسكوت، وبعدها فجأة تدخل الدرامز بالصوت الضخم اللي نعرفوه. والطريف انه الغنية في بداية ما كانتش رقم واحد في امريكا، ووصلت المرتبة 19 في الامريكان بيلبورد، وبعد أكثر من 40 سنة مازلت اللحظة هذه تخلي الناس تعمل الاير درامز كي تسمع الغنية. وهكا فيل كولينز حول وجيعة شخصية الأغنية خالدة، غنية ما تعطيكش كل الأجوبة وتخليك تسأل زعما شنو صار، في شكون يقصد، وشنو الحكاية الحقيقية. ويمكن هذا هو سرها، لأنه بعض الأغاني تحكي لك قصة واضحة، أما In the Air Tonight تخليك أنت تكمل قصة. ومنه هكا كي تسمع أول النغمات متاع الغنية استنى شوية، على خاطر بعد الهدوء الدرامز جاية.
1: حكاية الغنية، حكاية الغنية، حكاية موسيقى. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

ديفيرسيتي. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حواد في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

0: سمعتوا دراكولا من عند تيم إمبالا لموزيك فيم في تبع الموجة. احنا مازلنا معكم لستة متاع العشية. نحب نسلم على كل واحد روح من البحر وماذا بيا كان تبعثونا تصور على واتساب موزيك 23513000 باش ناخذوا فكرة على حالة البياج على حالة الطرقات. دونك نمرو تليفون متاع واتساب موزيك 23513000. ملا شوي اخر نخليكم مع بوان روت.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفات. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايه الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور. حيدر الشرني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. ترزق ولادات وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
2: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
1: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
2: أخذني
3: كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتاس نسمة جديدة وموزايك اف ام. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. وعود
0: اي تو سويت نعطيكم فكره على احوال الكياس. نحب نقول لكم اللي راهو فما حركه ثقيله في مستوى منزل جميل بالنسبه للناس اللي ماشيه البنزرت. وكانكم ماشيين للحمامات تلقاو فما بوشون في بياج مرنيق او ساعه البال مطلوب بيان سور. نقعدوا في الحمامات وفي اتجاه بركه الساحل تلقاو شويه سيركولاسيون كيف كيف كانكم في حمامات سود والا زاده في السنتر نتاع حمامات. فما زاده في الطريق الوطنيه في اتجاه سوسه تلقاو حركة ثقيلة في مستوى بوفيشة. دونك واحدة واحدة في اثنية وخليكم ديما برانشي على موزايك كفام. هذه كانت بوان روت.
1: بوان روت تبع الموجة.
0: فوالا هكا نكون وصلنا لاخر تبع الموجة بالنسبة لليوم. ميرسي تبعتونا من نص النهار. ميرسي زيدا اللي تبعتونا من اول البرمجة الصيفية الخاصة على موزايك فام. تعرفوا اللي تبع الموجة بديت من شهر جويليا مع زميلي يسري الجديدي وانا في شهر اوت. كما تعرفوا زيدا الناس الكل اللي البرمجة الشتوية الخاصة بموزايك فام تبدأ ابارتيغ من هات 3-1 سبتمبر بيان سور باش تكون فما برشا مفاجئات ا ديكوفغيغ وبن بالنسبة لي أنا بجيكون عندنا موعد جديد في إميسيون جديدة اسمها هيت كلوب أن ترانس. إيه وي كلوب ويكاند قلنا نبعد عليها شوية, خلينا نمشي في إكسبرينس جديدة في إميسيون جديدة كلها موسيقى وتراند وجو كبير كبير على الأخر. موعدنا معاكم باش يكون كل ويكاند في الليل من 8 متاع الليل حتى كشي العشرة متاع الليل, فريمون ساعتين أديكوفغير, ساعتين فيهم برشا جو, فيها برشا برشا موسيقى جديدة. مرسي لكم اللي كنتوا ديما أو في المزيك, كنتوا ديما أو في السوس الغريبي. مرسي لدالي اللي كان معايا بيان سور في تبع الموجة, الصليح, العدنان, البلاكي, المروين, برشا برشا الحقيقة زيد سليم خدموا معايا. مرسي الريحان, مرسي لسليم, مرسي لكل واحد شارك في إعداد تبع الموجة. مرسي زيد لكيب ديجيتال الارتستيك كيف كيف. دونك كما قلنا لكم موعدنا باش يكون إن شاء الله الويكند الجاي في إميسيون جديدة بالنسبة لينا سوس الغريبي. كما قلنا لكم الويكند الجاي باش يكون موعدنا معاكم. وآخر غنية نكملوا بها غنية ذي نحبها برشا وقت أيام لو جروب مارسي يقولوا جو دانس لو ميا على وزي

0: شتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
2: كاليبسو Dimanche 30 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 30 août.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي نبه إلى أن الوضع الجوي يتميز بعد ظهر هذا اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وفق نشرة متابعة للوضع الجوي أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي. ومن المنتظر أن تكون الأمطار أحيانا غزيرة بولايات سليانة والكاف والقصرين، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر، مع تسجيل تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل أيضا غدا الاثنين ظهور سحب رعدية مرفوقة بأمطار محليا بالشمال والوسط. دوليا، مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري يؤكدان في بيان مشترك التعاون والتنسيق بينهما بشأن فروع بنك مصر في الإمارات، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها اتخذت إجراءات لوقف فروع البنك في الدولة الخليجية عن المعاملات بالدولار بسبب تعاملاتها مع إيران. وبنك مصر يقول إنه يراجع إشعار وزارة الخزانة الأمريكية وسيقوم باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة، حيث ستدخل العقوبات المقترحة من الحكومة الأمريكية حيز النفاذ خلال أقل من 30 يوما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن نيته تقديم شكوى ضد صحفية في NBC إلى هيئة تنظيم الاتصالات الأمريكية بسبب عدم رضاه عن تغطية المرشحين الذين يدعمهم قبيل انتخابات التجديد النصفي. فرق الإنقاذ في النيبال والصين تسابق الوقت بحثا عن آلاف الأشخاص الذين فقدوا جراء سيول جارفة اجتاحت جبال الهيمالايا وابتلعت قرى بأكملها، وذلك وسط ارتفاع منسوب الأنهر وتشكل بحيرة جديدة. وأحدث الإحصائيات في البلدين تظهر أن عدد المفقودين بلغ 3048 شخصا بينهم مئات الأجانب، فيما تأكد مصرع 797 شخصا مع ورود تقارير تفيد بأن بعض الجثث جرفتها السيول إلى مناطق بعيدة وصلت إلى دولة الهند. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع مكي في ركب سبور.
1: الأولى في تونس.

0: مساء النور، مرحبا بكم في عدد جديد من ريكاب سبور، النسخة قبل الأخيرة في برمجتنا الصيفية. كما استنستم من 6 حتى 7 متاع العشاء باش تتابعوا فيها مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثانية البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الدفعة الثانية اللي فيها مباريات شبيبة العمران، الترجي الرياضي التونسي، النجم الساحلي، النجم المتلاوي، نادي حمام لام في نادي البنزرتي، الأولمبي البيجي، الاتحاد الرياضي ببن قردان. يحضر معنا اليوم في التحليل الفني وليد الريشي. مرحبا وليد.
1: مرحبا بك مكي، مرحبا بالمستمعين. نعتذر خاطر
0: بسم الله على عين
1: شويه نفخ على مستوى العين
0: ان شاء الله. لاباس خويا اسامه سلامي. مرحبا.
2: مرحبا مكي، مرحبا الاولاد والمستمعين، ان شاء الله باللطف على وليد.
0: ان شاء الله باللطف خونا وليد. معنا في الاخراج عدنان، ناصر في الاخراج الرقمي. نبداو من ملعب شادي زويتن وين تلعب مباراه شبيبه العمران ضد الترجي الرياضي التونسي مع احمد عداله. احمد مرحبا.
3: مرحبا ماكي، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا توا مباشرة هوني في أعلى موزيكا فين، مباشرة هوني في ملعب شادلي زويتن. 71 دقيقة لعب هوني في شادلي زويتن، كولينج بريك توا، ولكن كولينج بريك نستغلها باش نعطي وموان شنو اللي صار في الماتش. شباب الرياضي بعمران متقدمة باستحقاق 2 بلاص، ولو أني كانت لازم تكون أكثر النتيجة، وأكيد كونه نقطة الاستفهام هي بيدها. كان ذكرنا شوية هكا يمكن بمباراة شبيبة العمران ضد الترجي الرياضي التونسي، كانت وقتها آخر مباراة لورينسو ريكي كانف مع الترجي الرياضي التونسي بسبب اختيارات وقتها الغريبة. ومرة أخرى محمد بن علي هو تقريبا نقطة التشابه، لأنه يعني وقتها في المباراة اللي كانت أخيرة لريكي كانف كان لعب محمد بن علي أريير جوش وخرج مصاب، وقداش مرة كنت حاضر في التيران وقتها يقول له راني ما نجمش نكمل، يقول له لا كمل. اليوم محمد بن علي دخل بعد بدقائق ذا ورقة حمراء. خلينا نعطي سيناريو المباراة هذيا بعد مرور 72 دقيقة. دونك الترجي الرياضي التونسي بدا كما يلزم، يعني بدا على مستوى الأمور الهجومية كان تقريبا قريب برشا، بدا تسجيل في الدقائق الأولى، مش قريب برشا مي قريب، لكن شايف العمران اكسبلوا وهدف جميل ورائع جدا جدا جدا من عديب الحاج اللي كونفيرم كونه واحد من أفضل لاعبي شايف العمران منذ الموسم الماضي. بعد السيست بعد تمريرة جاته من وسط الميدان ظهر الدفاع كله، ما فهمنيش شنو الدفاع كيفاش كان. طبعا نعطي فورماسيون انتم بطبيعة عندكم التعليق. دونك عديب الحاج فتح النتيجة في 12. ثم في الشوط الثاني حازم المستوري بدا ريكي كانف التغيير، حازم المستوري خذا مكان اللاعب معز حاج علي وتبدل الديسبوزيتيف تكتيك نتاع الترجي الرياضي التونسي، ولكن ما تبدل حتى شيء، لانه بعدها بدقيقتين او ثلاثه بعد بدايه الشوط الثاني دقيقه 48 اسيست وعمل ممتاز جدا من مصطفى السويسي واحد من افضل لاعبي المباراه، هو عديب الحاج عطى الكره لشهاب الزغلامي اللي كان دخل في الشوط الاول تغيير اضطراري مكان بلال التواتي، اعطى الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي. نعطي التغييرات اللي عملها مريكي كاف ونعطي التشكيله بليتون، بعد نعطي التغييرات باش نفهموا شنو اللي صار. بالنسبه لتشكيله الشبيبه الرياضيه بالعمران كان بدا الماتش هذايا بتشكيله التاليه. بدا حنزولي، بلال مجنم، هارون الكوكي، سامر مرواني، محمد امين بن عمر، علي كسمير زاد واحد من افضل لاعبي المباراه، سامي الهمامي، غيث بن حميده، مصطفى السويسي، عديب الحاج، بلال التويتي، امان الله مميش كان في حراسه مرمى الترجي الرياضي التونسي، حمزه جلاسي رجع للاكس معه، معز حاج علي، رائد الشيخاوي، عبد الرحمن كوناتي، كاستيو او كاسيو، خيسوس، ومحمد الحاج محمود، حمزه رافع، عماد فرج، يوسف البليلي، اشرف الجبري. كان يلعب بثلاثه ملاعبيه في اللاكس ودو ذيك سونتري، واكيد بالطبيعه انتم من بعد باش تتفسروا الامور كيفاش كانت، لكن كان في خط الدفاع موال اللي شفناه لهنا من الطيران، حمزه جلاسي، راد الشيخاوي، وكاسيو هما الثلاثي لمحور الدفاع، حاج محمود ومعز حاج علي دوزك سونتري في وسط عبد او بيتو عبد الرحمن كوناتي ومعز حاج علي، معهم حمزه رافع ومحمد حاج محمود قدام، كان عماد فراج، اشرف الجبري، ويوسف البليلي مره اخرى. ثم شنعطي النقطه الفارقه يمكن في المباراه هذه هي الاربع تغييرات اللي كان قام بهم بعد سنين بلاش المدرب لورينسو ريكي كانف. دخل كل من فروندانو الجبالي، نضال العيفي، ومحمد بن علي، الأربعة دخلوا مكان يوسف البليلي، عماد فراج، حمزة جلاسي، وأشرف الجبري. أداء في دقيقة 58، دقيقة 69 ورقة حمراء مستحقة لمحمد بن علي بعد تاكل تقريبا على غيث الصغير حسب ما شاهدت من هنا، غيث بن حميدة بليتو، وأخذ ورقة حمراء وخرج وقت اللي هو كابتن. دونك الأربع تغييرات واضحين، التشكيلة من الأول واضحة، أنتم مش تحكيوا تكتيك، لكن في كل الحالات الترجي الرياضي التونسي نجم نقول لك اللي تقريبا حتى بالتغييرات ما وصلش برشا للكاش، وامان الله من ميش كان انقذ مرماه من هدف ثالث لشبيبة العمرة.
0: واضح احمد، نرجع معك بعد شويه يعني نحكي على مباراه شبيبة العمران الترجي الذي التونسي في توقيت 75 دقيقه تقدم لشبيبة العمران 2-0. نعم نطلع على ملعب سوسة، مباراه النجم الساحلي النجم المتلاوي مع نجيب المجريسي. مرحبا نجيب.
4: تحية ليك، تحية اللي اسمع فينا الكل. 67 دقيقة لعب يعني في سوسة، والنتيجة ما زالت متعادلة 0 مقابل 0 بين السوسة ورق النجم الذي فعلي والنجم المتلوي. فما الفرص سواء من الإتوال ومن نجم المتلوي، الأفضلية للنجم الذي فعلي، لكن بدون أي تسيب الحقيقة نشوفه يبدو الإرهاق ظاهر مع الحرارة المرتفعة للطاقة زادة كيف كيف أرضية الميدان اللي ما تعودش بها في ملعب أولمبي سوسة، ولو أنه ما غير ما ندخلوا برشا في التفاصيل كان فما إمكانية أنه الملعب باش يغلق لعادة التعشيب من بعد ضغط جماهيري يخلى الملعب يقعد هيك، وبالتالي يمكن رينا اليوم حتى الأرضية الحقيقة ما هيش الأرضية المعتادة في ملعب أولمبي سوسة. نعطي تشكيلتين بالنسبة للمتلوي: محمد عزيز البجاوي، عزيز الغريسي، وسام الهيشري، دليلي، منتصر التومي، يوسف مراد، عامر بلغيس، نانا، وسام النفاتي، باسم الحاجي، محمد عامر جويني اللي خلى مكانه منذ قليل إلى ياسين السلطاني. بالنسبة لإتوال: صبري بن أحسن، وجدي كشريدة، وسام عبيد، ريان جارا، فيليب لونكونتين، عزمي غوما، أمبروزو بوشي قبوع، وسمان دياختي، ساندي ميكوي، وأشرف بن زيف، ومحمد الهدي بوسليمة. جسد كيف النجم عمل ثلاثة تغييرات: بوبكار تيارا، وأيوب الفجيري، محمد سينرجب، ومغادرة ساندي ودياختي، بالإضافة إلى ريان جارا. حضور محترم جنيد نجم، فما على الأقل نشوفه في 20,000 متفرج هنا، ورغم الحرارة المرتفعة حتى في مدار الشنوة لما تعودين به يمكن ما تكون شوية برشة جماهير. نشوفوا مدار الشنوة تقريبا اشترها عبي، وجماهير قاعدة تساند وتحفز في لاعبين نشبريتي الزيحة. كما قلنا 69 دقيقة لعب، نلعب قريب للسبعين دقيقة، وانتيجة مثالة أسوار لنا في ملعب سوسة.
0: شكرا لك نجيب المجلسي، نرجو معكم بعد شوية في ملعب حمام لم، في نادي حمام لم، في النادي الرياضي لبنزرتي، موجود حميد الشويقي. مرحبا حميد.
5: مرحبا بك مكي، ومرحبا بجميع اللي يسمعوا فينا الكل على مزيكا فهم. بالفعل نلعبوا في 77 دقيقة لعب هوني في ملعب حمام نلف، وتقدم لنادي رياضي البنزرتي أمام نادي رياضي حمام نلف، هدف سجله هادي هاني عمامو منذ دقيقة ثامنة، كانت ركنية طلع لها بالراس هاني عمامو المدافع العائد، افتتح التسجيل برأسية ممتازة. الحقيقة نعطيك تشكيلة الفريقين: تشكيلة الفريق الضيف لنادي رياضي البنزرتي بقيادة المدرب محمد عزيز، في حراسة المرمى يوسف مقطوف، هاني عمامو، فريق فاروق بوغتفة، عزيز قبلية، عزيز القاسمي، مالك الدوكيلي، علي الدريدي، محمد الامين تراوري، اشرف الفرشيشي، بلال المجري، ووسيم الشاحي. بالنسبة لنادي رياضي حمام نلف بقيادة مدرب شمس الدين الزوادي: مروان المبروك في حراسة المرمى، مروان مروك في حراسة المرمى، بهاء الدين السلامي، عزيز القضايا، حبيب الغرايري، فراس بن عمار، عزيز بوكوبا، وائل برهومي، عبيد الله المسكيني، احمد بن تيبه، محمد علي المازري، وايمن عباس. تحكيم الاميل عيدو، في حكم الفار البرتغالي برونو استيفيس. بعد التغييرات في المباراه هذه نبداو بنادي البنزرتي، قام باربع تغييرات: كان فراس بن عمار خرج وخلى مكانه لربيع قرويه، محمد علي المازري خلى مكانه هيثم المحمدي، عبيد الله المسكيني خلى مكانه لهاب دريدي، وتغيير رابع هو احمد بن تيبه خرج وخلى مكانه محمد عزيز العقوبي. ثلاثه تغييرات في نادي البنزرتي: خروج كل من وسيم الشاحي اللي خلى مكانه الوحيد التيمي، اشرف الفرشيشي خلى مكانه لامين باع، ومالك الدوكيلي خلى مكانه ياسين عرفاوي. فما حاجه يمكن في الشوط الاول صارت انه في دقيقه 25 اعلن الحكم ميل عيادي عن ضربه جزاء، لكن بتدخل الفار كالعاده كما البارح مشى واستردع في القرار بتاعه ووصل اللعب، ودونك توا نلعبوا في دقيقة 78 والتقدم دائما للفريق الضيف نادي نزلت أمام نادي حمام نلف بهدف 0.
0: شكرا لك حميد. خلينا نرجع، يبدو أنه فما تغيير في النتيجة في سوسة مع نجيب المجريسي. نجيب
4: مرحبا بك. تغير النتيجة في سوسة، أيوب الفجيري تقريبا بعد 5 دقائق لعب شاب أول مباراة ليه، وأول دقائق ليه يظهري ما فماش بداية أروع من هيك للملعب، هذا أيوب الفجيري اللي يفتتح النتيجة. بعد كانت كرة ثابتة ترجع بالرأس من نوشي قبو، يتبع الكرة يوب الفجيري ويحط كرة في شبكة ويعلن على افتتاح النتيجة للنجم الرياضي الساحلي. تتغير واحدة بليس للإيطوال في توقيت 72-73 في قلعة.
0: شكرا ليك نجيب المجريسي. بالنسبة لمباراة المنتخب التونسي لأقل من 21 عام في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، مباراة النهائية، مباراة الميدالية الذهبية، 12 دقيقة لعب في المقابلة هذه، للأسف المنتخب الجزائري سجل مع افتتاح المقابلة من الدقيقة الأولى، دونك واحد بليش تقدم للجزائر. باش نرجع ونحكي على مباراة الشبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، ما زال فيها تقدم لشبيبة العمران 2 بليش ضد الترجي. باش نشوفوا ملعب بيجا، مباراة الأولمبي البيجي اتحاد بنقردين مع إيهاب النفزي. مرحبا إيهاب.
6: مرحبا مكي، اهلا وسهلا بكل مستمعي الراديو موزايكا فام. هذا ملعب بوجمع الكميتي بباجة، وين الأولمبي الباجي يستضيف اتحاد بن قردان. وصلنا توا للدقيقة 74 والنتيجة 2-1 للضيوف اللي كانوا افتتحوا النتيجة في الدقيقة 25 عم تيق ضربة جزاء نفذها بنجاح ادريس المحيرسي، وفي الدقيقة 40 غازي العيادي ضعف النتيجة بعد بهت الدفاع في دفاع الأولمبي الباجي. والأولمبي الباجي يذلل الفارق في الدقيقة 68 عن طريق بشير الحسني. مكي قبل ضربة البداية كنا سجلنا تواجد رياس الضاوي في ملعب بوجمعة الكبيتي بباجة، وكنا أجرينا معاه حوار حصري موجود على سبور باي موزايكا فام. وهيئة الأولمبي الباجي كانت قامت بتكريمه أقبل ضربة البداية. الأولمبي الباجي يا مكي كان نجح مساء الجمعة المنقضي في رفع المنع من الانتداب، وفي المقابل ما تمكن من تأهيل ملاعبيته جدد، وهكا اليوم ما نرقاه على بنك الاحتياط كان حارس مرمى واربعة ملاعبية فقط. إذن وصلنا 75 دقيقة لعب والنتيجة دائما 2-1 مع أفضلية للأولمبي الباجي اللي حاول يدارك في أصعب الشوط الثاني ويعدل النتيجة. هذا كله معنا في بوسم على الكبيتي.
0: دونك 2-1 هو السكور ياب، 2-1 لصالح اتحاد بن قردين. شكون سجل هدف الأولمبي الباجي؟
6: بشير الحسني.
0: واضح، شكرا ليك إيهاب. دونك 2-1 للاتحاد بن قردين في باجة ضد الأولمبي الباجي، 1 بليش النادي البنزرتي في حمام لنف ضد نادي حمام لنف، 1 بليش للنجم الساحلي ضد نجم المتلاوي في سوسة، ومباراة زويتن حاليا المقابلة هذه وصلت توقيت 82 دقيقة لعب، مازال تقدم فيها الشبيبة العمران ضد الترجي 2 بليش، ومباراة المنتخب التونسي لأقل من 21 عام على الميدالية الذهبية لألعاب البحر الأبيض المتوسط ضد الجزائر 15 دقيقة تقدم للمنتخب الجزائري 1 بليش. وليد الهيشري، مباراة شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي مرة أخرى ريك كامف يبهر الجميع بالاختيارات متاعه.
1: والله يبهر الجميع معناتها بطريقة سلبية. أنا بالنسبة لي الديسبوزيتيف اللي هبط به والشوا دي جوار يعني وتوظيفهم، انا نقول معناتها il s'est détruit par lui-même، معناتها دم روحه وخلى الترجي في مأزق معناها تكتيكي بصراحة. انت لعبت بان لاتيرال اللي الناس تكلمت عليه اللي هو معناها
0: سامحني وليد باش نرجع مرة اخرى للملعب سوسة، فما تغيير اخر في النتيجة يبدو نجيب.
6: تعديل النتيجة من نجم المتلوي بسرعة يعدل النتيجة، وسيبان الفاتي كان تصدي صبري بن حسن للكرة الأولى اللي كان سددها لاعب باسم الحاجي، ترجع الكرة قدام وسيبان الفاتي وشيكو أو لون كونتين حب يخرج الكرة من الخط المرمى لكن تدخل الكرة ويعدل النتيجة دقيقة 75. دوري الدرجة الخريبي تشتعل المباراة في ملعب سوسة وتصبح 1-1 متعادل النتيجة كما قلنا في توقيت 76
0: دقيقة. واضح، شكرا لك نجيب. دونك النجم متلاوي عدل النتيجة ضد النجم الرياضي الساحلي. نرجع معك وليد، قلت لي انه ريكي كامف دم روحه بالتكتيك اللي اختار
1: على خاطر تو سامبلومون نون سولمون ساعد ديسبوزيتيف 3-4-3 اللي منجح الجملة ملاعبية اول مرة يلعبوا مع بعضهم، معناتها تحط كاستيو اللي جاي من البيرو تلعبوا معناها تروازيام جوار دون لاكس مع الشيخاوي مع جلاسي، وتلعب 5 جوار دو ميليو تيران 5 بيفوات تحطهم في الوسط كوناتي ورفيعه والحاج علي ايبوي معاهم وكاستيو بون قلنا دون لاكس، وشكون الملاعب الاخر لعب في الوسط والحاج محمود بليلي يلعب على اليسار، وبليلي معناها شفناه بعيد برشا على مستواه وكيف كيف نفس الشيء اللاعب عماد فراج اللي قاعد يلوش في روحه في انفيرونمون جديد وفي كيب جديدة مع الجبري اللي لعب تيتولير معناها من الأول وشفناه معناها في 60 دقيقة تقريب ولا 55 دقيقة قبل ما يخرج يدخل دانو وما كانش معناتها باللي في كاسيتي المطلوبة والليكيب الكل ما كانتش إفكاس وما كانتش فما أجريسيفيتي أوفنسيف بصراحة. أنا معناتها قليل برشا ولا تقريب أول مرة رأى الترجي معناتها بالضعف هذا ونرى الترجي غير قادر معناها باش يبني هجمة وباش يوصل يرجع في النتيجة مع فريق اللي على الورق أقل منه. لكن اليوم الحقيقة العمران قدم مقابلة بطولية ومقابلة جميلة برشا. والحاجة اللي عجبتني في العمران اللي إيكيب تعرف إيش تعمل على الميدان. العمران تلعب بلوك با تضيق في المساحات وتلعب على الكونتر بن حميدة بعدي بالحاج بالتويتي معناها كيف كيف بالسويسي. إيكيب عندها فكرة والترجي إيكيب بدون فكرة. علاش تصرف هكي الله وعلم. ظهر لي البارح ولا في وسط الأسبوع كي حذر في المقابلة متاع العمران قال لك شناب ديسبوزيتيف نحب نتنحى بعد المباراة هذه. وظهر لي من الصدف وكونه هو وقت اللي تنحى قبل ما يجي الكنزاري تنحى خاطر عمل نول مع العمران كصدقني ربي في الموسم اللي قبل اللي فات مع تبزهره العمران تتسبب له في كارثة كروية. أنا معناتها الحقيقة ما فهمتش علاش التصرف التكتيكي اللي قام به هذي معناتها غير مفهوم معناتها بصراحة. اللي في لعب إلى دوني ساتيسفاكسيون على الجهة اللي صار ماتش لتوال سيفري نجم السيح اللي ملعبش بديزيلي يتخلم العمق ولعب بالجو ديريكت لكن تحسهم لعبي اون فورم وملعبي يعني فوالا تروازيام بيوت
7: للعمران. نرجع للعدالة هدف ثالث لشبيبة العمران أحمد
8: هدف ثالث جميل جدا الحقيقة يكون

0: هدف ليه هدف جميل جدا من مصطفى سويسي مخالفة مباشرة.
1: مصطفى سويسي مخالفة مباشرة يسجل ثلاثة أهداف شبيبة العمران، فما هدف زاد في ملعب سوسة نسمع في نجيب مجلسي. نجيب
2: ضربة جزاء في سوسة مكي العرقلة كان صارت في منطقة ال 18 على محمد هادي بوسلامة بانتظار تأكيد، ولو أن الحكم مازال موجود في 18 مازلنا ما شفناش اسكو يتحاور مع ضربة الفار ولا لا، ولكن لحد الآن ثم ضربة جزاء في سوسة ما نعرفش اسكو عندكم صور تلفزية تنجموا تشوفوا أكثر ولا لا، لأن الحقيقة ما نشوفوش رحمه هل هي بالفعل ضربة جزاء ولا في انتظار أنه الحكم قاعد يتشاور قاعد يتشاور نسمع في يتشاور مع غرفة الفار باش نشوفوا هل ضربة الجزاء موجودة فعلا أم لا. ذكر أنه الحكم زاد في الشوط الأول كان أعلن على ضربة الجزاء للنجم رضي الساحلي، ومن بعد غرفة الفار كان ألغى ضربة الجزاء وأكد أنه ما فماش وجود عرقلة على ساندي، وبالتالي تم إلغاء ضربة الجزاء في انتظار مازلنا الحكم قاعد يتشاور مع غرفة الفار في توقيت 81 دقيقة. لعب نشوفوا في الملاعبية قاعدين نحكيه في وين من النجم الأول أو النجم الثاني، ويأكد ضربة الجزاء أكد الحكم بدون العودة إلى غرفة الفار أو يمكن كلمة بلوري إدوى يؤكد ضربة الجزاء اللي مش يكون في تنفيذها أشرف بن زيد قدم الكرة في توقيت 81 دقيقة لعب تقريبا اللي تعدى شيء وربع ساعة أو 30 دقيقة شيء آخر يمكن مع اشتعال أضواء الكيس ومع مع شمس يمكن الحرارة انخفضت، شفنا الملعب على الأقل تحرك شوية وزاد كيف كيف زاد مكي الحقيقة مع اشتعال أضواء الكيس توحشنا في السهرات وفي المباريات الليلية سيرتو الأجواء الإفريقية ذكرنا بتاع النجم الرياضي الساحلي يخلي أسامة عبيد أشرف بن زياد يخلي يكون أسامة عبيد وتنفيذ باش يكون في الحيل أسامة عبيد يتقاد بنفذ ويتعدي تسجل هدف من النجم الرياضي الساحلي هدف الثاني للإدوار بينباء أسامة عبيد كما قلنا ضربة جزاء بخير النتيجة تقدم جديد للإدوار في توقيت 82 دقيقة لعب.
1: واضح 82 دقيقة لعب دونك تقدم النجم الساحلي ضد نجم تلاوي 2-1. نادي حمام لام في 89 دقيقة لعب مازال متأخر في نتيجة ضد نادي البنزرتي 1-0، وفما ورقة حمراء للفريق بوغات فما السي بي، وفما يبدو فما تغيير في نتيجة في زويتن أحمد
3: تم تغيير في النتيجة في أول ظهور لي حازم المستوري في ميتو كانت 5:46 يغلل للفارق ويسجل من رأسية الهدف بعد توزيعه من كوناتي. كوناتي وزع رأسية حازم المستوري في شباك الحنظولي 3-1 ما تتغيرش النتيجة هوني على مستوى الفارق، فقط يذلل الفارق ميتو في 89 دقيقة لعب حازم المستوري يسجل هدف تسجيل الفارق للترجي رياضي تونسي.
1: واضح دونك تولي النتيجة 3-1 شبيبة العمران ضد الترجي رياضي تونسي. بالنسبة للمباراة الأولمبي البيجي ضد اتحاد بن قردين مازال تقدم لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردين 2-1. أسامة سلامي 6 دقائق وقت بديل في مباراة زويتن ما بين الترجي الرياضي ما بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي. وليد الهيشري يقول لك هذه كانت تصويبة كانت اختيرة من فلوريون دانو. وليد الهيشري قال بلغة أخرى قال عبارة إنسان حابي نحي روحه يحكي على ريجي كامف، هل توافقوا في النقطة هذه خضر ما يشتوجيك برشا يظهر؟
4: شوف التصرف اللي قام به المدرب في المباراة هذه ما عندوش تفسير آخر الحقيقة. تشوف انت يعني الشواء اللي عمله سواء شواء تكتيك سواء شواء متاع اللاعبين راو بارفوا كي تكون إدارة يعني تخدم وتجيب لك مثلا عدة لاعبين ممتازين راو ماهوش مفروض عليك باش تلعبهم الكل فرد وقت وكي تبدا سورتو جاهزيه نتاع عده لاعبين ماهمش حاضرين 100%. انا بيرسونيلمون الرافي المدرب هذا قاعد يضر اولا في لاعب اللي هو لاعب كبير اللي هو البلايلي اللي مازال ماهوش حاضر 100%، شفناه في المباراه الاولانيه شفناه في المباراه هذه اللي ستاتيك يعني مازال ماهوش حاضر ستاتيك يلعب تكنيكمون هذاك ما نجموش نحكيوا عليه خاطر حتى بالوقفه ينجم يعطيك الباس الصحيحه وكذا، لكن البلايلي نعرفوه لي بويسون يحب لان كونتران كذا اللي مازال بعيد الحقيقه غاب على البريباراسيون نعرفوا الناس الكل اللي صابه اللي كانت عند البلايلي يلزمها برشا خدمه وبرشا ريغور باش يرجع ان شاء الله يعني للفورمه نتاعو. ولذلك علاش قلت لك انا الشوا نتاع انا حسب رايي ما عمل

0: حتى يفور المدرب هذايا سورتو الاسبوع هذايا ولا من بدايه الموسم. حسب رايه عنده لاعبين اسمه فلان اسمه فلتان اوكي نعمل دي سيونس دونترينمون هلا حد نهبطهم تو يدبروا ريوسهم. هذايا حسب تفكيري انا خاطر كي شفت انا الشوا تو نتاع والريتم سورتو اللي حطته ترجي تاع فما لاعبين اولا رغم مش كي تلعب باربعة وخمسة في وسط الميدان يعني راك بيستفتك وسط الميدان مش كي بيستلعب روصل للعب أسرت مومون في أول الشوط الثاني لعب برسك باربع مهاجمين دو زيلي ودو جوار داتاك ولذلك يعني يعني لذلك دي شوا الحقيقة كي تشوف وتتفرج وتتمعن في المباراة شوا غريب من المدرب اللي نورمال ما الترجي خلينا نقوله شكر الواعي وفر كل شيء للمدرب الإدارة عملت كل شيء باش المدرب يعني طلب دي زاتاكون طلب كذا لكن توا سيتاتوا باش توظف الناس هذوم. يعني شفنا الحقيقه الترجي اليوم ماهوش في نهار وعلاش على خاطر الشوا نتاع المدرب تلعب ثلاثه راه مو ساهل باش تلعب ثلاثه باش تلعب ثلاثه في اللاكس راه يزمك خدمه ويزمك دي جوار اولا يكونوا رابيد ساعه فلان كونتران يكونوا رابيد ثانيا يزم يكون اهم حاجه باش كي تلعب ثلاثه في اللاكس اهم حاجه هو قراءه اللعب قبل ما تكون رابيد ولا تكون مثلا في الدويال قوي يزم تقرا اللعب وتقرا الباس وتقرا كذا. انت تو حطيت تريو في اللاكس عمرهم ما يلعبوا مع بعض وتريو في اللاكس ثلاثه رزان ما فهم حتى حد رابيد ولذلك
1: شيخاوي شويه ليجيرمو
0: اسرع من جلاسي ما اسرع من جلاسي بارابول لاتاكون اللي سجل الهدف اسرع منهم ولذلك الشوا غالط. يعني انت ما قريتش المنافس والا هبطت على اساس انت رابح المباراه ولعبت بتاع عالي خليني اقول لك اللي علاش خاطر يقول لك انا تراجي عندي فلان عندي فلتان هو في مخه اللي راهو اللاعبين نجموا يعملوا الفارق لكن انت زاده لازمك تكون محضر مباراه كما اللاعبين يحضروا المباريات انت اللي هو حسب رايي انا ما حضرش مباراه وجم.
2: خلينا نرجع لسوسه فما تغيير في النتيجه مباراه نجم سهل النجم تلاوي نجيب
3: تعديل النتيجه مكي باللاعب البديل ياسين السلطاني رقم 15 يعدل النتيجه في ملعب سوسه ولو انه كان شوف الحكم مازال يتشاور مع غرفه الفار يعني التاكيد مازال ولكن فما هدف ثاني لنجم المدوي اللي استغل لقطه دفاعيه يخرج الاطراف ياسين السلطاني ويعدل النتيجه تصبح فين في توقيت 87 دقيقه لعب توا في سوسه في انتظار نشوفوا غرفة الفار شو بيقولها والحكم هل يرجع للفار وإلى في الانتظار مكي مازال الحكم قاعد يتشاور مع غرفة الفار لتأكيد الهدف أو إلغاءه كما قلنا 2-2 النتيجة تصبح في سوسة 4-9 مجنونة كما قلنا بالنسبة لمباراة أولمبي سوسة اللي الحقيقة شفنا 4 ساعة محترمة جدا بسوس لراء تسابق وتنحت النجم يسجل و لا الحكم يلقي الهدف ويلقي الهدف على ما يبدو وجود تسلل بالتالي تقعد النتيجة تقدم النجم 2-1 إشارة الحكم تقول أنه فما راية وبالتالي 2-1
2: واضح. خلينا نمشي لملعب حمام لمف حميد الشويقي. حميد
4: مكي بسأل الحكم بعد ما أضاف 5 دقائق عن نهاية الشوط الثاني والمباراة بالفوز الثاني نادي البنزرتي في الموسم هذا بداية موسم ممتازة جدا نادي البنزرتي هدف كما قلنا سجله هاني عميم من الدقيقة الثامنة نهاية مباراة خلينا نقولوا كانت هيت مكي عكس ملاعب الأخرى مع ورقة الحمراء يتحصل عليها فاروق بوغاتلا في الدقيقة 82 زوز فرص كانت النادي حمنالف لكن ما نجموش يسجلوا وانتهاء المباراة بفوز النادي البنزرتي بالزرتي على نادي حمنالف بنتيجة هدف لصفر.
2: واضح. خلينا نرجع لملعب زويتنا اللحظات الأخيرة في مباراة شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي. أحمد عدالة
5: مرحبا بك ماكي جديد مازالوا تقريبا اقل من ثواني بس على يعني نهايه المباراه بفوز الشباب الرياضي بالعمران 3-1 كنا حكينا على الاهداف وعلى التغييرات نحاول نمشي نربح شويه وقت نربح شويه امطار حتى انا مش حاول ناخذ تصريحات نرجع لك ماكي كيد عندنا تصريحات
2: اكيد تطلب الخط وقت تكون تفهم تصريحات دونك ترجيا قاد للهزيمه ضد شبيبة العمران في زويتن 3-1 و نجم نقولوا الترجي يدفع ضريبة اختيارات غريبة من لورينسيو ريجي كامفوليد ولا لا
1: بيان سور حكينا قبيله انا وسامه وكونه معناها الشواء متاع السيما تكتيك معناها الحقيقة غالط كيف كيف الملاعبية. انت معناها عندك لاتيرال قلت لك قبيلة معناها جيت باش نتسلسل في الكلام ومن بعد بتبيع التصريحات وكل شيء. نضال الليفي عمل مقابلة مقبولة ومحترمة كنت تنجم تبدأ معناها بدو لاتيرو تلعب اون كات ان كات ان ليكيب اون فاس تلعب بالاربع خمسة واحد تهبط بيفو قدام لي دوز اكسيو وتلعب بدوز انيماتور حاج محمود ورفيعة باش تضغط وباش تحاول معناتها تمتلك الكرة وتحاول معناتها تحط ضغط على المنافس مع البليلي معناتها اللي تشريكه معناها انا مع وسامة موافقه على طول كارو يعني تخل في الشوط الثاني ممكن تهبط لاعب اخر في مكانه ولا بتتر هو حكي معاه قالوا نحب نبدا وبليلي نعرفه اللي هو عنده فالور واللي يفرض نفسه ويتكلم لكن الحقيقه شفناه بعيد معناتها 40% تقريبا معناها من المستوى بعيد وهذا من نجمه نتفاهموه خاطر بليسير كبيره ووقت كبير. حاجه علي الماتش اللي فات معناها لو سوفور بطل اليوم حطوا في ان كونتكست مع اربع بيفوات اخرين يسومار سور لي بي حكيت لي انت وسام قلت لي معناتها يعفسوا في بعضهم بلغتنا احنا الدارجه وبالرسمي معناها كي تلعب خمسه ملاعبيه في وسط الميدان في اسباس ريدوي ومع ايكيب تلعب بلوك با باش تلقى صعوبات كبيره. دونك فشل كبير جدا للمدرب ريغي كان في اليوم الحقيقه ما نعرفش علاش معناتها منين جاتوا الفكره باش يلعب بالطريقه هذه معناها بصراحه اشاك على جميع المستويات. فما ميريت زاد متاع ادفيرسير قبيله تكلمنا على العمران معناتها قلنا اللي وكونه على الورق بيان سور الترجي يعني تاريخ وفالور متاع ملاعبيته وكل شيء لكن الكوره تورينا معناتها اللي راهو كي تكون انت تلعب واقعيه وتمن بنفسك وزيد حتى كاليتي دو جو متاع ليكيب محترمه برشا. العمران
0: لعبت فما فكر
1: على صحيه لعبت على لي كونتر والترجي خلى مساحات كبيره للقينا لاعبي الخبره كيما جلاسي وكيما معناتها لاعبين اللي من المفروض يكونوا يعني
2: وليد خلينا نمشي بسرعه لاحمد عادل. احمد
6: هذا النقطه انا عبد السلام بطوش مشرد قدمنا عليها النقطه اللي نتاع لونترينمون ما 3:30 في طنبك السخانه في غرغور القايله 5000 سخانه عارفين اللي احنا باش نخدموا على التحمل الفنيين يعرفوها خدمنا على التحمل قلنا راي يزمنا نتحملوا الشمس نتحملوا ترجي التونسي خاطر نعرفوا جمعيه كبيره كي خدمنا على التحمل تلقينا اليوم اللي الملعبيه نتاعنا في السخانه الناس مفغمه وهما كالموتورات ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. نزيد نعاود الدرس من دروس الدنيا في الكوره وكا
7: ايش حفظت ملعبيتك على في الماتش
6: ايش عارفش حفظت مش مش حافظ ملعبيتي ما بريم كيف الناس
7: ما بريم ماتش
6: اي بتبيعه بتبيعه بتبيعه عتروح لي عدوه اليوم الحقيقه واحنا الاستراس عطاتنا اربعه ولا خمسه عملناه وعلى الاقل لو رجعنا ثلاثه انا مخيم
7: ما نقدرش نسالك ماتش اداري فاوز تاريخي اول فاوز شديد عمرنا على
6: ثلاثه تاريخي صحيح لكن ديما باش نقول لك راه منطق الكوره ونفرحوا شويه لكن ديما يقعد ماتش في اطاره ربحنا خاطر علاش الفرحه هذه الكل خاطر ربحنا الترجي التونسي الحقيقه اما ديما في اطاره كذا خلينا مخيم انا نعبر خاطر قلت راني على الحجره مش معناها نقص في الناس تونس كل حجرتنا معناها بلغه اوضح وماركات 61 مليون و60 مليون كيف نعرف واش نعملوا كي نقول لك نعرف نعمل نعرف نعمل ماشي في واش
8: صغير ما يظهرش مخرجش عليك كما انت قلت يظهر لي سكور كان ينجم يكون اكبر برشا لي
6: صحيح لا لا باش الناس كل اليوم الحقيقه كنا نجموا نربحوا خمسه سته بلاش هذه هي واقع معناها انت شفت فما فرص ولا اليوم في معناها العمران فما برشا فرص اليوم الحقيقه خويا هاني رابح توا باش ما نقول شيء اما لو الاربيتر اكل بما فيهم الجول والاربعه ديفونسرات زيد نعاود راه فما ذكاء انا كي يعطيني معناها بريمير ميتون للديفونسرات الكل صفره بما فيهم الجول تبدا الملاعبيه تلعب ايديها على قلوبها دخلت الفستير وقلت لهم يا الاولاد تلعب بمخك تلعب بمخك نعطيك من الاخر قلت حتى قلت لهم نخسروا ضد الاسبيرونس المهم ما تاخذليش صفر جاردي امورك كذا ونجحنا في المواضيع هذه
8: يعطيك الصحه شكرا. لو كان عبد السلام بوطوش اللي قال كونه خاطر ما خرجش عليه بعض قالوا لي الاولاد قال كنا نجم نرفعوا خمسه وسته بلاش اليوم في مباراه الترجي الرياضي التونسي وقال كونه الفرص كانت كلها لشبت عمر بن باول مكي اذا كان سمع حاجه اخرى خاصه من الترجي الرياضي التونسي ما نعرفش باش يتكلم ولا لا ونرجع لك.
2: احمد باهي اون اتوندون نمشي بسرعه لنجيب المجلسي. نجيب
9: مكي
2: نجيب
9: مرحبا بك مكي تحيه ليك 94 دقيقه لعب لهنا في سوسه الحكم هذا
3: 11 دقيقه كاملين النتيجه مازال
2: 11 دقيقه باه
3: 2-1.
2: نمشي لإيهاب في ملعب باجي. إيهاب
10: مكي كان ثم امكانيه ضرب جزاء ولا في باجي، لكن بعد انتظار الفار الحكم يامر بمواصله اللعب ولا وجود في ضرب جزاء ولا في باجي. تقريبا لحظات اخرى بانتظار السفره النهائيه للحكم فرج عبد الله.
2: قداش اضاف إيهاب وقت بديل؟ ستة دقائق وسكور مازال 2-1 اللي صالح اتحاد بن قردان. به دونك نكملوا معاك اللحظات اللي مازالوا من المقابلة. إيهاب ما نعرفش فما وقت بدل ضايع في وقت الوقت البدل ضايع ولا لا؟
10: التوقف ومراجعة الفار على خلف ما دقيقة.
2: به دونك تم تجاوز الوقت البديل ودقيقة.
10: نذكروا اللي اتحاد بن قردان افتتح النتيجه بدقيقه 25 ضربه جزاء ثم ينفذها بنجاح ادريس المحيرتي، وغازي العيادي لعب النتيجه بدقيقه 40. وفي هذه الاونه بالضبط الحكم فرج عبد اللاوي يعلن نهايه المباراه بتقدم اتحاد بن قردان على الاولمبي الباجي 2-1. هدف الاولمبي الباجي كان سجله بشير الحسني في الدقيقه 68. كان فما ضغط كبير للاولمبي الباجي محاولة تعديل، لكن ما خصوص الحظ جلب المنتج بين الجدد نشوفه
2: وتأهيله
10: نشوفه وجهه جديد للأولمبي.
2: شكرا لك يا إيهاب. دونك مباراة المنتخب التونسي ضد الجزائر أقل من 21 عام 37 دقيقة مازال تقدم للجزائر واحد بلاش. نرجع لزويت مع عدالة أو حميد في حمام لهم. حميد ماهوش يسمع فينا. باش نرجعوا لحميد الشويقي في ملعب حمام لام في مباراة نادي حمام لام في النادي البنزرتي اللي وفات بانتصار النادي البنزرتي واحد بلاش. ما عرفش كان يسمع فينا هكا ولا لا. حميد
11: ماكي نسمع فيك كما نرجع لك لحظات اخرين. فما سمع عنده فوق البث حبوا يخدموا قبلنا المدرب مساعد نادي البنزرتي دقيقتين نرجع لك ماكي.
2: واضح. شكرا ليك حميد. دونك كما قلت مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد الجزائر اقل من 21 عام نهائي العاب البحر الابيض المتوسط مسار التقدم للجزائر واحد بلاش. هدف تسجل من الدقيقة الأولى. مباراة النجم الرياضي الساحلي ونجم المتلاوي دقيقة 90+5 التقدم للنجم الساحلي ضد نجم المتلاوي 2-1. والحكم كان أضاف 11 دقيقة وقت بديل. وليد سامحني قصيت عليك
1: ما نحترم
2: التصريحات. ما زلت حافظها الفكرة نتاعك ولا
1: هذيك هي الفكرة؟ معناها قلت لك المدرب اليوم عمل لخبطة تكتيكية في الفريق خلته ينهزم بالطريقة هذه. فما ميريت نتاع ادفيرسير، لكن الترجي والمدرب نتاعو يزمو يخجل من الهزيمة نتاع اليوم. ونعاود ونقول راو العمران عمل مقابلة كبيرة، وراو العمران لعب بفكرة معناتها ذكية جدا، لعب لي كونتر رابيد ولعب لي زاتاك رابيد معناها على بيرفيكسيون. عندهم لاعبية القدام معناتها تكنيكمون محترمين. شفنا الهدف اللي سجله السويسي هدف رائع. كيف عديب الحاج لاعب ممتاز، بن حميدة وحتى يعني لاعبين اللي في وسط الميدان ولاعبي الدفاع. فما بلوك ديفونسيف استمات ولاعبين يعني عارفوا كيفاش ينهيوا الهجمة قدام فريق اللي الحقيقة شبح اليوم الترجي. والسبب الرئيسي في مردود الترجي الكارثي اليوم هو المدرب وسوء توظيفه للاعبين والخطة التكتيكية الخاطئة اللي بدأ بها. حتى كي غير من بعد خذ الترجي ورقة حمراء كمل منقوص ولا يلعب يعني بتخمة على مستوى الهجوم. وراه الكثرة مش هي اللي تجيب الأهداف. ديفوا تنجم تلعب مهاجم بركة ودوزيلي وتبدأ فما أفكار واضحة وتكون إفكاس. أما وقت اللي تنهت معناتها تولي تجري ورا سكور 2-0 مع إيكيب معناها واقفة مليح دفاعيا
0: وتحب تتعدى من لاكس بسيف
1: صحيح ما سيئ. معناها ظهر الترجي الرياضي التونسي اليوم في ان جور سون. وقلت لك السبب وكون المدرب الحقيقة اخفق اخفاق كبير على مستوى لشوا دي جوار وعلى مستوى الخطة اليوم. ما نعرفش معناها شنو اللي خمم بالضبط. او احنا انا لاعبين سابقين وفنيين ونغزروا معناتها السيتواسيون وكنا نتفرجوا في ماتش نعرفوا ان هي ليكيب اللي واقفه مليح والخطوره كيفاش معناتها تلعب انت مع ادفيرسير يلعب لك بالخطه هذية كيفاش تكونتريه وكذا. اليوم معناتها بصراحه تحسوا كما قال لك اسامه قبيله الملاعبيه اللي عنده الكل هبتهم حاجه عليه مركه الماتش اللي فات وعملوا ريمونتادا وكذا، والجبري كيف كيف عمل لونتري باهي هبطوا حاج محمود مركة هبطوا.
2: خلنا نرجعوا لأحمد عادل مرة أخرى في زويتر. أحمد
12: معنا في انتظار الترجي بشام تصريحات ولا معنا مدرب الشبري ذيب العمران مدرب سعيد لومامين بيش عنده، لكن أهم حاجة اللي هي اليوم اللي كانت اللي هي العزيمة موجودة والتحضير اللي جيد اللي قمنا به في الأسبوع بتاعنا، والحمد لله معناها قمنا بالتحضيرات الكافية واللاعبين أداوا أداوا في المقابلة كوميلفو وكانوا حاضرين بالكيفية المطلوبة خاصة على المستوى الدفاعي، وين وصلنا معناها معناها البلاسمون تاعنا والأورغانيزاسيون تكتيك تاعنا سمحت لنا باش نتعاملوا مع الهجمات والهجوم تاع الترجي الرياضي التونسي بالكيفية المطلوبة، وعلى المستوى الهجومي كنا باللي في كاستين المطلوبة، وخاصة الحاجات ممكن اللي حذرناها نجحنا فيها، وهذا هو المطلوب في كرة القدم خاصة اللي في كاسيتي.
13: فاش أكل مردود الترجي الرياضي التونسي اليوم والتغييرات في الشوط الثاني؟ نعرف ديما أنت ملي كوتش اللي يقراو برشا اللعبة، دونك التغييرات خلات بيتر هكا بلوز أو موان حتى أنت تعمل تغييرات، ما الفاش أكل مردود الترجي الرياضي التونسي؟
12: مش المردود فاجأتني من الأول التشكيلة اللي صار فيها تغيير على مستوى التركيبة نتاعها بارابور لدرني ماتش، وكنت متوقع أنه الترجي في الشوط الثاني باش يرجع أكثر إيكيليبري، وهذا هو اللي صار، لكن احنا اليوم تعاملنا مع الرسم التكتيكي نتاع الترجي الرياضي التونسي ونجحنا ممكن في القراءة نتاعنا وفي الحاجات ممكن اللي كونسيني اللي عطيتها من الأولاد قبل بدرج ما ندخل.
13: هذيك صح كنت
2: شكرا لك. شكرا لك أحمد. دونك تطلب الخط وقت تكون عندك تصريحات، فاصل قصير وراجعين.
14: Calypso. Dimanche 30 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 30 août avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Récap Sport. Récap Sport. Julio, 7 sur 7. Mais c'est un, les savants arrachés.
2: رجعنا معكم من جديد في ريكاب سبور، قاعدين نتابعوا في مباراة المنتخب التونسي لأقل من 21 عام ضد الجزائر، مباراة الميدالية الذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. 43 دقيقة مازال تقدم الجزائر 1-0، ومنتخبنا التونسي قاعد يضغط وسجل حتى هدف لكن تم إلغاء. نرجع للتصريحات مع أحمد عدالة في زويتر. أحمد
12: مرحبا بك، باش ناخذ تصريحات المدرب ريكي كيف تعرف ماكي اللي يحكي بالانجليزي، دونك عندك تراديكسيون باش تتابع معي كوتش. We saw too many substitution and difference between the first game and this game. Did you prepare this style of kind of playing this style of playing during the friendly games or because everyone is surprised?
15: Yes, we prepare even in the camp and even in the week today. And I don't think so. It's too much to prepare. It was only one team who play. We play. We try to do all the things, but in the defense, we receive very easy goals, and this is not possible for our level.
12: Another time, once again, some changes we made. Maybe after receiving or conceding two goals, people think that it's stranger changes.
15: Okay, I don't care what the people think. It's our idea to play football. We try to put our player in the best position and we try to do our best. What the people think and what the people analyze is their problem, is not my problem.
16: Mm-hmm. You considered the 3 goals today and 2 goals in the previous game. What do you think is going wrong with defensively and how will you fix it?
15: We'll try to fix this problem because it's not normal to receive 5 goals in 2 games. It's not our level. I already say that, and this is my responsibility to do that. The player don't have anything to do. Then they have to train. They have to be concentrated when we have a game, and I will fix that. Don't worry,
12: coach. Today you played with only 2 center backs and without any left back or right back. So can you please explain the style you played today?
15: No, we know that this team will never play against us and they will try to come only by long balls. And we didn't play with 2 central backs. We actually played with 3. and we play with Hash Mahmoud and Hamza in Mittelfeld, and they have to cover the side when they play a long ball. The idea was to have more player in the middle and to be more active in the front, but it was not the fact today.
13: One last question, please. Can you this kind of games, these scores, maybe also the two goals conceded against it, what will make you to review a decision, your choices, maybe?
15: No, this is we have to go forward. We start something. What we have to do, we have to analyze and not to receive goals anymore.
13: Thank you very much.
2: شكرا لك احمد. دونك خلينا نبدا من الاخر. الجمله اللي قالك بدينا في حاجه ومش نكملوا فيها، معناها بدينا بالطريقه هذه الهجوميه باش نكملوا فيها، ما علينا كان نصلحوا في المرحله القادمه. بخلاف هذا قال لعبنا بالخطه هذه في التحذيرات، قال اليوم كان فريق فقط يلعب والفريق الاخر سجل اهداف سهله، قال هذه فكرتنا في كره القدم. وقت سالوا احمد على الطريقه الهجوميه اللي لعب بها اليوم، مش مشكلتي شنو يخموا العباد وشنو يحلوا، انا هذا المقتنع به وهذه اللي راها الطريقه المثلى لاستغلال مهارات ولا الاستغلال يعني امكانيات الملاعبيه اللي موجودين عندي. قال على المشكل الدفاعي، قال باش نحاول نحلوا المشكل الدفاعي، قال هذه مشكلتي انا، الملاعبيه ما عليهم كان يترناو ويركزوا، قال مش معقول نقبلوا 5 اهداف في 2 مقابلات، قال كنا عارفين طريقه العمران، قال حطينا يعني 2 مدافعين في وسطهم كاستيو وحده، وكلفنا حاج محمود وحمزه رفيعه اكثر يكونوا في الوسط وعلى الاطراف، كان الهدف انه يكون عندنا اكثر ملاعبيه في وسط الميدان. وفي النقطة الأخيرة اللي كما كنا نحكي فيها، قال بدينا في حاجة وباش نكملوا فيها وقت يحكي على الخيار الهجومي. هذا قال ريجي كامف. باش نرجع لكم للتعليق وليد الهيشري وأسامة سليمة، عاش كان حميد عنده تصريح، حميد عنده التصريحات ومن بعد نرجع للتعليق على ريجي كامف. حميد
17: معنا مدرب حمد
18: في ليدزيان بال، خسرنا برشا كور وإحنا معناها في الفاز دي كونستركسيون، ذيك اللي قلقنا برشا سورتو معناها ليكيب ادفيرس خذت ثقة واحنا ولينا معناها نطالوا في برشا نلعبوا جو ديريكت برشا، بعد البونتو معناها شدينا كورة وخلقنا برشا فرص اللي كنا نجمو ان ماركيوهم. ونزيمي طبعا معناها عملت تغييرات اللازمة وتبدل شوية وجه الفريق، ان شاء الله معناها الماتشات الجايين نكونوا خير وجاهزين اكثر، وان شاء الله معناها الوليد قاعدين قدموا ماتش باهي الحقيقه اليوم، ان شاء الله الماتشات الجايين نكونوا يسيرتو معناها حاضرين كيميز سوبلمونتال ان شاء الله.
13: كان معنا شمس الدين زوادي مدرب نادي حمل الف، كان مازال عندنا وقت نحاول ناخذ مدرب نادي هذا بنزرتي ماشي تقعد معايا
2: باهي معاك. ونطوندو نهايه مباراه النجم الساحلي نجم تلاوي بانتصار النجم الرياضي الساحلي 2-1.
13: تسمع فيا ماكي؟
2: نسمع فيك حميد معاك.
13: باهي معنا سي محمد عزيز مدرب نادي بنزرتي، بهالي 6 نقاط في 6 مباريات رغم التحذيرات الصعيبة، لازم تكون بداية خير من كاين اللي دزرتي.
19: الحمد لله معناها خلينا كوميل فو معناها الديماراج نتاعنا قبل كل شيء، كنا قبل اللي نحبوا نكسروا معناها الفكرة نتاع اللي سيابي كل عام تعمل اموفي ديبار، صافي دي زاني اللي سيابي تعمل اموفي ديبار، السنه الحمد لله خدمنا على الأسلوب مونتال معناها دي جوار من الأول، مع رجوع المنتدبين نتاعنا اليوم أعطونا بوكو دو ستابيليتي في الانتروجو نتاعنا، رينا برشا معناها ميتريز تكنيك في معناها وسط التيران، عرفنا كيفاش نلعبوا بذكي ورغم النقص العددي في العشرين دقيقة الأخرانيين، عرفنا كيفاش نتعاملوا مع المقابلة، ما وخرناش التالي جاونا فرص الحقيقة، المقابلة تعدت في أحسن ظروف، كل شيء كان مواتي باش نروحوا بكاس النقاط.
2: شكرا لك
13: محمد عزيز مدرب نادي بنزرتي، هذيك كانت تصريحات من ملعب حمام لانف، رجع لك كلامك.
2: شكرا لك حميد الشويقي. دونك انتصار نادي حمام لانف على نادي انتصار نادي البنزرتي على نادي حمام لانف في حمام لانف 1 بلاش، وانتصار النجم الساحلي على نجم المتلاوي 2-1. ما نعرفش ما نتصورش كان فما تصريحات من عند نجيب المجريسي، دونك نرجعوا ونتوندون زاد يكون معنا عداله بعد شويه، كان فما حاجه اخرى من زويتن. اسامه سلامي، سمعت تصريح تاع ريجي كامف، من اهم الحاجات اللي تشد في التصريح نتاعو انه يقول لك ما يهمنيش في العباد شنو تقول، حاجه ما تخصنيش، قال لعبنا بالخطه هذه في التحذيرات حذرنا بها ومقتنع بحاجه، قال بدينا فيها وباش نكمل فيها، ما عليه كان نصلح الجانب الدفاع. شنو تفهم من الكلام هذا؟
0: اولا نفهم اللي السيد هذا اللي سي نونشالونس في الكلام والتعالي انت راك تخدم في منظومه اسمها الترجي الرياضي التونسي، فما جماهير وراها وفما مسؤولين خدمه ساعه من من من اول موسم باش توفر لك الظروف هذه، ومن بعد تقول انا اي تتحمل ولا تخدم وتتحمل مسؤوليتك، تبدا في النجاح تبدا قاعد تربح ومن بعد تجي للمردود. لكن انت لا مردود لا نتائج، وفي زوج مباريات خمسه اهداف. وزيد حاجه اخرى يا اخي، المباراه الفارطه ما نتصورش اللي يلعب بنفس الشيماء ساعة تاع المباراه كما المباراه هذيا. وانا متاكد بعد التصريح هذايا اللي كونه بيصير جلسه بين شكري الواعر وبين المدرب، خاطر ساعه من دور شكري الواعر كمدير رياضي ونائب رئيس مكلف بكره القدم اللي باش يقعد مع المدرب وباش يستفسر منه، وراه مش تعطيني تفسير زاد تقولي والله انا خاطر شفت ولاحظت اللي مثلا تروا كتروا قلت بالك باش تنجح هذاك علاش لعبت هكا. لا، في الفرق الكبيره راهو المباراه بحسابها واللي بوان بحسابهم، ولذلك الديكلاراسيون هذه ظهر لي اسوء من المشوار اللي عملوه في المباراه. هو ديجا عمل شواء تكتيك غلط وديكلاراسيون ديجا هذه أسوأ منها في التعامل مع الصحفيين في الديكلاراسيون هذه. علاش؟ خاطر كما قلت لك هو ديجا هو متناقض مع نفسه. مباراة الفارطة شفناها ضد
2: النجم
0: الساحلي، لعب 4-3-3. المباراة هذه شواء كامل بدله، يعني انت لاعب جايبه ببرشا فلوس بيلعب سنتينيل قدام الديفانس، تجي تلعبه انت في اللاكس، تجي انت مثلا تقول انت حضرت مباراة العمران، العمران تعرف اللي باش تكون بلوك با وتعرف الحلول،
2: قال نعرفوا العمران كيف باش تلعب
1: وسام بربي عايش خويا. جست فعل معك في النقطة هذه، ينجم راهو ينجم يلعب كاستيو معناتها قدام لاكس وإلا في وسط لي دو زاكسيو، اما ما يحطش كوناتي وحاج محمود وحاج علي، يلعب ليفي ويلعب بن علي. المشكلة خلقها الروح ومعناها في وسط الميدان وفي اللاكس وفي الخطوط الكل.
0: صحيح، هو قال ان احنا نعرف العمران وحضرناه. العمران تلعب لك بلوك با وتلعب لك سيور نومبر في اللاكس. انت تفرج في الترجي اليوم ساعة ولا انت ما شريت في حتى في
1: الاجريسيفيتي
0: في الباس وكذا. ثانيا انت شفت الترجي تعديت في الكولوار بريمير ميتا، ولذلك انت تو نورمالمون باش تحضر العمران عندك سلاح اللي هو لي كولوار باش نجم تتعدى على الاقل وتخلط الجبري ولا لي زاتاكون اخرين، وثانيا زاد لي بالاريتي والشوا الاخر نتاع التير دو لوا. نحن شفنا الترجي اليوم سورتو دوزيام ايتان، شفت وليد اللي كل كره مجلاسي ولا اي ديفونسور يوقف ويطيش ومن بعد يستنى في الكولوا نتاع دانو ولا يعني الحقيقه يعني
1: بريسيبيتاسيون دخلوا تسرع ودخلوا
0: في كي تتفرج في المباراة وتسمع الديكلاراسيون تاع المدرب تقول هو بيدو ما كانش حاضر في زويتهم اليوم. يعني ظهر لي هو حكاوا له على المباراة وحكاوا له بالغلط وجا خرج عمل ديكلاراسيون.
1: عارف هو خاطر رينا قبل الاسبيرونس ويجيوه معناها الاخبار وليزيكو يوصلوه اللي احنا في تونس عندنا برامج رياضيه وفما ديزاناليز وكذا. هو توا يحكي بطريقه نتاع زعما هو منرفز. انت تتنرفز على روحك يزمك دابور خاطر انت معناتها ايشوي في المباراه نتاعك وعادي راهو ماكش فوق النقد. اونترينور العالم الكل يغلطوا، غوارديولا كل عام فينال مع السيتي عمل شانجمون تكتيك خسر تشامبيونز ليج، وانشيلوتي ومورينو يغلطوا. لكن كي تغلط انت بعد تصلح، اما الغلطه اللي غلطها اليوم تاع انسان معناتها جي دخل اللي كيبوا بعضها هذه هي معناها بلغتنا.
0: لا وتعالي تعالي في الديكلاراسيون، يعني انا نغلط وجو كونفيرم ونزيد نقول لا والله انا لا هذاك هو الشوا نتاعي وهذاك كذا، تو هذا معقول
1: غلط الشوا نتاعو على طول الخط.
0: حتى كلمه بوحوش مهمه جدا وقت اللي قالنا يعني تعامل معنا يعني في سمعنا بالترجي كيفاش بتلعب، يعني فما تعالي راك بتلعب ثلاثه في اللاكس وليد، راه يزمك خدمه كبيره بريباراسيون كامله ولذلك ما تنجمش تعمل دي شوا مع لاعبين. اولا ساعه عده لاعبين اول مره يلعبوا مع بعضهم، سواء ليني داتاك الاولاني سواء ليني ديفونسيف، كيف وسط الميدان والكاليتي نتاع التيران زاد اللي هي صعيبه. ولذلك ما نحاولش بيان سور الميريت تاع العمران اللي عدات مباراه بطوليه، لكن زاد الحقيقه الديكلاراسيون دي نقول لك انا تخوف برشا سورتو مسؤولين الترجي الرياضي التونسي.
1: ما فماش دي موفمون صحاح، معناتها علاش قلت لك قبيله على الديسبوزيتيف نتاع ثلاثه هي الاسبيرونس كي لعبت مع الاتوال ولا كي تلعب بالأربعة واحد أربعة واحد في الانيماسيون أوفنسيف ينجم يكونوا ثلاثة بيفو في وسط لدوز أكسيو عادية. لكن المشكل في وسط الميدان وفي الأطراف كي تبدأ عندك نومبر دو جوار برشا في الميلو تيران ويعفسوا على بعضهم وكل واحد يطلب في زون غالطة وما فماش بيرميوتاسيون وما فماش أبيل كونتر أبيل معناتها هذيك المشكل. اليوم
0: انت شفت اليوم سيركوي بريفرنسي
1: والله اختفت ما شفتش حتى حتى
0: يعني أكسيو تعودت مرتين ولا
1: ما تعودتش ما تعودتش على خاطر
0: دوزيلي
1: قلت لك ففراج معناتها قاعد يحاول لكن مازال ما كي جاء وكذا تكنيك مو صحيح ملاعبي لكن
0: فراج فراج
1: بليلي معناها 40% حكينا عليه وملاعبيه الوسط الكل معناتها فما اون كومبرومو كبير في اسباس صغير والعمران واقفه كيف كيف زاده وحتى
0: فما لوجيك انت عندك دو جوار دو كولوار قلت انت فراج وبليلي بعد كيفاش تعمل انت سير نمبر هما باش يبقاو لك معليني بعد كان جاوا عندهم دي جوار دي لاتيرو معاهم يدخلوا الوسط ويخلي الكولوار ولا
1: ما عملوش كوناتي ما عملش سير نمبر فرفيعة ما عملش سير
0: نمبر
1: حاج محمود شوية وحاجة علي معناتها تحرك
0: خاطر ما همش بلايسهم وليد ما بتجمش انت تو تجيني لي انا تقول لي جرعة من عرش
2: في 30 ثانية المستقبل بالنسبة لريكي كامف
1: والله يشوف معناتها يلزم يحطوه قدام مسؤولياته معناتها ترجي راه فريق كبير وكما قلت لك ما نقص حتى شيء من الميريت نتاع العمران اللي مقابلة كبيرة ونحييهم على المردود وعلى المقابلة التاريخية والفوز التاريخي أما راه مش معقول ترجي هذه التونسي راه معناتها يقدم ماتش بالطريقة هذه وانترينور معناتها يتصرف كما يحب وزيد يخرج يتكلم يقول كان عجبكم سي با نورمال
0: مش هو الميساج اللي وصلوا اللاعبين يعني انا نخسر مباراه وكي لا راه مازال ومازال وراني باش نقعد نلعب بالشيما هذاك الحقيقه شوف
1: انا نقول لك دروا باش يحكي
0: انا نقول لك نتصور ومتاكد اللي باش تكون جلسه والليله زاد مع شكري الباعر اللي باش يحاول يفهم منه ساعه ولا وباش يحاول يرجعه للسكه
1: يا مكي بربي جوست كلمه اخ وقت اللي تنحى هو في في المره الاولانيه بدي ريزولتا خايبين وقبل الأهداف مع المتلوي ومع العمران ومع
2: زرزيس
1: صحيح تعادل ضد العمران راهو المدرب هذا يخدم وعمل نتائج راهو في الهلال السوداني وبرشا ناس تكلموا ذي ولا التوندونس اونترينور يمشي هاو عمل الغادي ورجحونا هاو في الترجي وفي غير الترجي الانترينور اليوم في الماتش اللي تجيب تتفرج انسان لاعب كرة توريه الترجي كيفاش لعبت يقول لك الانترينور علاش عمل هكاكا معناتها على خمسة ستة شيماوات اي مدرب اليوم يحترم نفسه الشيما هذا يحطه نمره 6 يلعب 4 3 3 4 2 3 1 يتصرف
0: اما مش
1: صحيح اما مش معناها 3 4 3 بملاعبيه معناتها في ديرو جيستر غالطين ويعني مهزله بالنسبه لي.
2: شكرا لك وليد الهشري شكرا لاسامه سلمي شكرا لجميع زملائي في جميع الملاعب شكرا عدنان شكرا ناصر في الاخراج والاخراج الرقمي مكرم التنسيق الهاتفي ومما علي في الاخبار مع السلامه من بعد جيكم مصلح الدين سكوحي في كورنيش ويكاند.
17: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماج ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فراغ حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد احداث والموسيقى في كل وقت. احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
20: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
21: ما تفوتش الفرصة، امشي لاقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
20: جو كبير.
21: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
20: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
21: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
22: الرانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة النيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
23: لا بدنا نروح
24: لا ديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
25: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بمقلوب شو المطلوب.
24: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك اف ام.
17: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
26: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وكالة بلومبرغ تكشف أن عددا من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرسون إمكانية مغادرة مناصبهم في الأشهر المقبلة. والوكالة تقول أن خلال الشهر الماضي خسر ترامب كبير مسؤولين العلاقات العامة ومستشاره القانوني الرئيس ومستشارا رئيسيا للأمن القومي ومسؤولا كانت مهمته التواصل مع الكونغرس. ويدرس عدد آخر من كبار المسؤولين إمكانية المغادرة في الأشهر المقبلة، في إشارة إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الإدارة في فترة حساسة. هيئة قناة السويس تكشف عن مؤشرات إيجابية بشأن حركة الملاحة مع تسجيل تعاف تدريجي في عبور سفن الحاويات وعودة خطوط ملاحية كبرى لاستخدام القناة بدلا من طريق رأس الرجاء صالح. والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يقول أن تقارير الملاحية بالقناة رصدت تعافيا تدريجيا في معدلات عبور سفن الحاويات بالتزامن مع عودة خدمات عدد من الخطوط الملاحية الكبرى إلى العبور مجددا عبر القناة. 6 أشخاص لقوا حتفهم في انقلاب عبارة قبالة سواحل قبرص. ووسائل أعلام تقول أن القارب كان يقل حوالي 270 شخصا وأن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية. القيادة العامة لشرطة دبي تنظم دورات تدريبية وتوعوية بشأن قواعد وإرشادات السلامة المرورية لفائدة أكثر من 140 حارس أمن في 35 مدرسة بدبي لرفع جاهزيتهم وتعزيز قدراتهم على تنظيم الحركة المرورية والمحافظة على أمن وسلامة الطلبة في الحرم المدرسي ومحيطه. مدينة اسطنبول التركية تحتضن الاثنين الاجتماع الوزاري الأول للتكتل الدفاعي الإقليمي المتشكل حديثا بين أنقرة والرياض وإسلام أباد وفق ما أفادت به مصادر تركية. ويجمع الاتفاق بين تركيا صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلس الناتو وباكستان الدولة الإسلامية الوحيدة المسلحة نوويا وسعودية أبرز قوة خليجية. نهاية الموعد الإخباري قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك فانفونات، والمشوار يتواصل مع صلاح وكامل فريق كورنيش ويكاند. دمتم على اطلاع.
17: الأولى في تونس كورنيش ويكاند، كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل. صلاح الدين السكوحي، موزايك فام.
27: اهلا وسهلا بكم، هذه كورنيش من توا حتى للتسعة متاع الليل. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. كورنيش ويكاند موعدكم كالعادة، كل ويكاند كل سبت وحد. هذه اليوم بس بها آخر عدد باش يكون من كورنيش ويكاند. نسلم برشا على الناس اللي كانوا موجودين لإنجاح البرنامج، لإنجاح كل حوار وكل فقرة وكل أغنية تعديت لهنا، وإن شاء الله تكونوا عملتوا بون كيف معنا مستمعينا وين ما كنتم موجودين. One Last Dance هذه هي بتبيع العنوان بالنسبة لليوم. أما بتبيع ما نبدأ قبل ما نحيي الساعة مراد بالك حال تحياتي ليك، موجود في الاخراج اليوم معنا ايهاب الفرجيجي في الديجيتال، ونسلم برشا على فريق العدد. بالنسبه لليوم لنداب الحاج وضياء شندول تحياتي ليكم وعلى الخدمه نتاعكم، ونسلم على الحاج مكرم في استقبال تليفوناتكم. انتم مازال مستمعين تنجموا تتواصلوا معنا على واتساب موزيك اف ام 23 513 1000 23 513 1000. واليوم كالعاده انا مختلف الفقرات اللي تستنى فيكم في ساعتنا الثانيه، باش يكون ضيفنا الرابر والممثل، خلينا نقول خاطرو يجمع بين الزوز عصام عبسي، باش يكون موجود باش نحكيو معاه على البدايات، على برشا مراحل من حياته الموسيقى الراب في حياته، المسرح، التمثيل، السينما والمشاريع المقبله، واكيد معناها الجديد نتاعو انه باش يكون موجود في ايام قرطاج الموسيقيه جي ام سي. بالطبيعه نحكيو على قمح المدينه، البروجي الجديد هذا اللي باش يكون موجود، كل التفاصيل باش يكونوا معنا احنا بدايه من 8 تاع الليل. لكن قبل في مساعدتنا الاولى موسيقتنا حاضره، جونا حاضر، زاد في بورتري. بالطبيعه نحكيو على اليوم بالذكرى، نجم نقولوا ذكرى أليمة للساحة الفنية التونسية، أحسن الدهماني ذكرى اليوم في خدانه. بالطبيعة هذه حاجة تستحق اليوم أن يكون عنا بورتري للفنان هذا اللي كانت عنده بلاصة كبيرة عند التوينسة وعند الفنانين التوينسة. زاد الموعد باش يكون مع كورنيش يبدو، عاود على أبرز التصريحات بالنسبة للأسبوع هذا في برنامج كورنيش وبرنامج كورنيش ويكاند. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين، هذه كورنيش ويكاند من توا حتى للتسعة.
3: كورنيش ويكاند كل عصر واحد من 7 ل 9 متاع الليل.
27: كانك في الكهرباء من ودوك كان بالجو، هذا يجل جامايكا بام بام على موزيك فهم. تحياتي لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا.

0: مغرم لي الأغنية ترجعنا العام اللي تولدت فيه أنا عام 93. تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. الأغنية من ألبوم يا حياتي. احنا ما زلنا مكملين معاكم بتبيعة بعد شوية. أنا الموعد بتبيعة مع بوختخي اللي باش يكون موجود معنا اليوم باش نحكيو أكثر على الفنان الراحل رحمه ينعم وحسن الدهماني. زاد الموعد مع كورنيش يبدو هذا الكل وأكثر يستنى فيكم بعد لحظات.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: كاليبسو
1: samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanco, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanco au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Corniche Weekend, كل نهار سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل.

0: كريزي كم توا ذي ترجعنا وقت اليوم 16 سنة 2010 نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين نسلم تدا اللي يعملوا في الديديكاس تحية خاصة بتبيعة لمحمد الخليفي محمد الخليفي اللي ديما يبعث على واتساب تبارك الله عليه ديما يتفاعل ديما يعمل الديديكاس يبعث لنا حتى في الفيديوهات ديما يسلم علينا نسلم عليك يا خويا وان شاء الله ديما في الاستماع وانتم مسجد كلكم على واتساب نسلم عليكم الكل بتبيعة توا باش نسمعوا بورتري أحسن الدهماني الله يرحمه وينعموا الفنان التونسي هذا باش نرجعوا لأهم محطة تحياته باش نرجعوا للفنان بصوت ليندا بالحاج
1: فنان غنى للمهمومين والمغرومين للعشاق والحيرانين في صوته اجتمع الشجن والفرح التعبير والسلطنة كان للموال عنده مكان خاص مساحة يطلق فيها العينين لصوته وإحساسه يستعيد من خلالها تقاليد الطرب اللي حبها واختار منها طريقه الفني نحكيه اليوم على الفنان الراحل أحسن

اللي ما تهتش بوصلته عن الطرب رغم تغير الأذواق وتبدل الألوان الفنية. صوت جهوري وقدرة على التعامل مع المقامات الشرقية والتونسية، هذم أبرز ملامح تجربة فنية اختار فيها حسن الدهماني إنه يكون الطرب في قلب مشروعه ويخلي من الأغنية التونسية والتراث والموسيقى الأصيلة جزء أساسي من مسيرته. هو اللي وصفه الفنان وديع الصافي في إحدى سهرات مهرجان قرطاج بمطرب العرب، فيما منحه جورج وصوف لقب سيد الطرب العربي. هي ألقاب تختصر جانب من المكانة اللي حازها صوته وقدرته على أداء اللون الطرب.

كان وديع الصافي وصباح فخري من أبرز الأسماء اللي تأثر بها واستلهم منها، خاصة في المواويل والأغاني اللي تتطلب إمكانات صوتية واسعة وحضور قوي. في بداياته لفت صوته انتباه لطفي بوشناق اللي لحنه عدد من الأغاني من بينها وينك يا حب القديم.

0: كمحمل رصيد أعمال من كلمات وألحان عدد من الأسماء التونسية البارزة، من بينها الشاعر لحبيب محنوش. تميز في أداء أعمال وديع الصافي ونجح خاصة في تقديم الليل يا ليلى يعاتبني. في 2007 تحصل حسن الدهماني على الجائزة الأولى في مهرجان الدار البيضاء للغناء العربي، ثم شارك في مهرجان الأغنية التونسية، وواصل بعدها بناء رصيد من الأغاني اللي رسخت في ذاكرة التوينسة، من بينها علاش القمرة ما تضويش، ووعدا يا زمان، وأنا والله ما نسيت، وغيرها من الإنتاجات. حسن الدهماني ما كانش مطرب يبحث عن أداء الأغاني فقط، كان يحمل تصور خاص للأغنية التونسية، كان يرى أنه الحفاظ على خصوصيتها ما تتعرضش مع الانفتاح على الموسيقى العربية. علاقته بالشهرة كانت استثنائية، في إحدى تصريحاته البارزة تحدث على حرصه أنه يكون مواطن صالح، بما يعكس جانب من نظرته لنفسه بعيدا عن صورة الفنان اللي تختصرها الشهرة والأضواء. كما اليوم وفي 30 أوت 2018 رحل حسن الدهماني في حادث مرور وهو في طريقه إلى كسرى لإحياء حفل ضمن فعاليات مهرجان التين. رحل الجسد ولكن بقي الصوت، صوت اختار الطرب طريق لي، غنى للجميع وترك في ذاكرة التوينسة مواويل وأغاني ما تتنساش. 8 سنوات تفصلنا اليوم على رحيله، لكن حسن الدهماني مازال حاضر بصوته بما تركه من أثر في الأغنية التونسية وبالجانب الإنساني اللي فيه. Portrait.
1: كورنيش ويكاند كل عصر واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
2: كالعادة كيف كل نهار أحد كما عودناكم المواد مع الكورنيش يبدو، نرجع لأبرز التصريحات اللي تقالت طوال الأسبوع بطبيعة في برنامج كورنيش وبرنامج كورنيش ويكاند. كان هلا حد تخدم هلا حد ديما حيوان هلا حد ديك ما تحكيش عليه، مش مشكلة نسمعهم بعد. هيثم عبسي تسمعوه زاد على يوتيوب باش يكون معنا، وتحية لكل ضيوفنا اللي جاوب بالأحد. الله غالبكم موجودين في الفقرة ديما، خليكم أنتم موجودين بالأحد، وكان عم جاي باش نجيبوكم بالسبت تاليوم موجودين في كورنيش يبدو بطبيعة. نسلم برشا على ليندا بالحاجة بتقدم الفقرة. مرحبا ليندا.
3: سلامة. مرحبا بك.
2: سلام. الحمد لله. باش نبداو في كورنيش يبدو بطبيعة، وأول الضيوف تحكيو على ضيفة فنانة تونسية قاعدة تحضر في ألبوم خليجي.
3: أي دغنوش كانت حاضر معنا في برنامج كورنيش، حكيت على ألبومها الخليجي، أول أغنية منه باش تخرج في اليوم الوطني السعودي، حكيت على جولتها الصيفية في المهرجانات ومتى تريد الوقوف على ركح مسرح قرطاج.
4: لا شونسون هيت.

0: هي اللي تحكم ولا الغنيه تقول ان البيبليوتيك ارتستيك هي اللي لازمها تزيد تكبر اكثر.
1: حفله وحدك نحكي لو سمحتي.
0: اي شيء غادي نحكي على حفله وحدي. احنا نحكي على حفله وحدي
1: فوالا.
0: دوك لازمني
1: تقرفاش مع عميله فريختي
0: اطلع. اي وانا صغير بكل هذا كان زمان
2: كان زوق تقديش عمري ما نسيت ما عنديش فكرة اليوم مش عاديك يا حاش تعادل مش نتذكر عمري قديش كان في الوقت ذيك. نحكي وزادة كوميديا بتبيع عام في مسرحية اسمها ما يضحكنيش
0: سامحني
2: تفضل وزي الاخر ديجا هاي تفضل قال لي سير لي سير انطلق.
3: ياسين الصالحي كان حاضر معنا في كورنيش تحدث على مسرحيته ما يضحكنيش. أكد أن الكوميديا بالنسبة له هي وسيلة لتفكيك الواقع، تحدث على المفارقة، تناقض وتشابه الشعب التونسي، استرجع التجربة المسرحية الأولى في 2015.
4: 15 دقيقة ما ضحك لي حتى حد. 15 ياسين ما زلت التجربة متاعه ما هيش كاملة، ما زلت متعلم، ما زلت منيش فاهم الثنية متاعي وين بالضبط، ما زلت نتعلم في آليات الإضحاك. فوقتها قاعد نجرب بالطرق الكل إني جست نخلق ضحكة عند الجمهور. من بعد وقت اللي يتمكن الإنسان شوية من الآليات هذوكم ولينا نجربوا في في في بلايس اخرى وفي في مجالات اخرى تنجم تفيد اكثر تخلي العباد انها تفكر. فمع عباد وصلوا يحضروا لي بثلاثه واربع مرات يقول لي باش نتجاوز مرحله الضحك، خاطر كي نحضر المره الاولى نضحك قاعد نتفاجئ بالمواضيع فيضحكوني، لكن حاب نركز في النص اكثر ونشوف المعنى اللي ورا النص.
2: نمشي ونحكي وزاد على عرض 24 بارفان. العرض هذا لمحمد علي كمون واللي كان واحد من ضيوفنا، واحد من اللي اثوا الساره اللي كانت البارح فوزي بن قمره.
3: فوزي بن قمره تحدث على مشاركته في عرض 24 عطر لمحمد علي كمون اللي كان البارح في مسرح قرطاج. تحدث على التعامل مع بنته سليمه بن قمره في الاخراج، تشجيعه لها والالتزامات بالخطوات اللي تحددهم في العمل. اتطرق ايضا على وجعه فقدان الام من خلال اغنيه ليام ما صفيتني.
5: محبة عندي من بين الأغاني اللي غنيتهم كل تغني بأحساس كبير كبير. عمري ما غنيت كما كعم عمري ما نسمعهاش في الدار.
2: زاد نحكي على الفنانة دورا الفورتي اللي كانت واحدة من ضيوفنا في كورنيش مع شكر بسبيس.
3: دورا الفورتي تحدثت على أهمية التكوين والتطوير المستمر، أكدت رفضها للابتذال وإنها فنيا بلاصتها خارج تونس. تحدثت أيضا على الأوضاع الأليمة اللي تعيش على وقعها البلاد وأزمة المياه المعلبة.
6: وضع بلادي مرضني والله العظيم، فما مشاهد نشوف فيها على الفيسبوك بالرغم نحاول اني نتغاضى كل فيديو تحاول تجيب لي احباط، لكن توجع. تعبنا من اننا نجري على السميد على الفارين على الزبده وعلى الماء، معناها يقولوا لي اشرب ماء سباله، ماء سباله مطين هابط، قديش باش تصفيه القله وقديش يصفيه الفلتر؟ هذا كان توجد كان ماهوش مقطوع. وين ماشيين ما نعرفش. شنو الامل اللي باش نبعثه في ولدي وفي الصغار؟ علاش باش نقول له اقعد انا هنيا وتوغد وخير بحول الله.
2: ونخدمه بتبيعة مع شيماء العوني اللي تحكي على رقص التونسي اللي قاعدت التونسي اللي كان ضيفتنا البارح مع المقدم الشاب سلاح الدين ساكوحي. تفضل
3: شيماء العوني. تحدثت معنا على انتقالها من رقص ستريت دانس للرقص التونسي الشعبي. أكدت أنه الرقص جزء من الهوية والذكرى التونسية، كما كشفت أنها تسعى بتغير النظرة الموجهة للرقص الشعبي اللي هي نظرة دونية تكون في أغلب الأحيان، وحلمها بتقديم عرض يرقص فيه أجانب على إيقاعات تونسية.
7: الحمد لله فما تفاعل كبير. قل لك اللي أنا انسبيراسيون البرش عبيد، خطر كنت لعبيد هكا حاشمة شوية، جاتني متاع والله لوكك مش متاع تونسي مش متاع مش تشتحها
2: شعبي
7: ولا هي معنى مش وريك اللي هي فما إيماج مرسوخة
2: بتبيعك كانت هذه كورنيش يبدو بالنسبة اليوم. شكرا لك ليندا بالحاج.
3: نشكرك برشا. لحظة نتقص علي مش نشكرك على البورتينيتي هذه مش نشكرك على البورتينيتي هذه صلاح. نشكر من خلالك انتي سامية وشاكر ويعطيكم الصحة لكل مخصيبو.
2: ربي يخليك ليندا. نشكرك انتي زيادة على التزامك. سيف كامل كنت موجودة معنا في الفريق في الاعداد في التقديم في كل شيء تقريب معنا في تخطيط المهرجانات كيف كنت موجودة بتفانيك والتزامك. تحية ليك وان شاء الله ديما فرحة وان شاء الله ديما متقدمة ومتألقة. شكرا لك معاش قص عليك هوك. شكرا لك ليندا بالحاج بتبيعك انت دي اخر كورنيش يبدو بالنسبة لسيف سناسي في عام جي الله اعلم ما نعرفوش وقتها عمري ولي 33 نورمال. نسلم عليكم مستمعين وين كنتم موجودين. بعد شوية باش نحكيو شوية موزيكا ليك باش نسمعو زادا كيروكي بسرح وتوه بعد لحظات.
8: البرمجة الشتوية جديدة على موزيكا فام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحال وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بينيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك الفن. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر، ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، الأحد 6 سبتمبر، احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني، ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلة، انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن، كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل، تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين، واستمتع معنا بعرض قرطاج غني. من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
9: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر استيبي بونك وموزايكا فام.
8: كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 ل9 متعليل

توديني. مشيت اول موسيقى اخرى وجو اخر وفنانين تقريبا نسيناهم اليوم موجودين. ميوزيك هول ثلاثة غنيات باش نسمعوهم كاملين اليوم. تتفكروهم الأغاني كيما ري لوف، اي دون وانا نو، تيرن مي اون، أغاني من الألفينات، أغاني كانت في كل بلاصة في الراديو، في الليزيدي، في الليزام بي 3، كانت تذكروهم، وأغاني ما زالت كي تسمع أول ثواني منها تعرفها. أما السؤال الأغنية ما ماتتش أما مولاها وين مشى؟ نبداو ساعة بمساري. مساري كان موجود معروف في الران بي والبوب بدا الفينات، خاصه باغاني كيما ري لوف وبي ايزي. اما المفاجاه انه مساري ما اختفاش اصلا، اليوم مازال يخدم في الموسيقى، مازال عنده موقع رسمي في الموسيقى، الفيديوهات والتور نتاعو في 2026، مازال حاضر في العروض والحفلات، عنده حتى حفلات مبرمجه في استراليا اضافه الى اعمال وتعاون جديده. يعني مساري ما مشاش، احنا بركه اللي ما عادش نسمعوه كيما قبل. وبعد مساري باش نمشيو لواحد من اشهر اصوات الران بي في 2004. ماريو واينانس، I don't wanna know. الأغنية هذه كانت بتبيع مزيف، وصلت القمة كمغنية. ما يمكن ما تعرفوش أنه بعد النجاح الكبير وصلت ويخدم أكثر خلف الكواليس، هو يكتب أغاني، هو بروديوسر وأكثر زادة ميوزيسيان. رجل مازال يخدم في الموسيقى لليوم عبر صفحة سونغ رايتر اللي موجودة في سبوتيفاي، الصفحة الرسمية متاعو، عنده كريديتس في أكثر من 100 أغنية من بين أعمال مع أسماء كبيرة. ونحكي زاد على أغنية I'm waiting لجينيفر لوبيز اللي خرجت في 2026، واحدة من آخر أغنياته. يعني ماريو ما اختفاش، أما جوست بدل البلاصة متاعه من قدام الميكرو إلى ما وراء الكواليس. كيفن ليدل، تيرن مي اون، هذه في صيف 2003. الاغنيه هذه تقريبا كانت ساوند تراك بتاع الصيف في العالم الكل. الاغرب انه كيفن ليدل مازال توا يغني ويخرج في الموسيقى، عنده موقع رسمي، الموقع نتاعو يقدم فيه كفنان سوكا، ومازال عنده ليسز وحفلات. والاهم انه في جولاي 2026 خرج سينجل جديد اسمه ايسلند تينج. وبعد هذا اكثر من 20 سنه من تيرن مي اون، الرجل مازال يعمل في الموسيقى. ثلاثه فنانين ثلاثه اغاني عشنا معاهم فتره كامله الحقيقه، اللي هما ما اختفوش. مساري مازال يعمل في الكونسير نتاعو موسيقته، ماريو واينانس مازال سونغ رايتر وبروديوسر يخدم مع فنانين كبار، وكيفن ليدل مازال كي اخرج اغنيات جديده حتى في 2026. يمكن الفرق الوحيد بيناتهم احنا كبرنا، الموسيقى تبدلت البليس، اما الاغاني ما ماتتش. اما مولا وين مشى؟ لا لا لا، بس ما عندهم وين مشى. ونسمعوا ثلاث اغنيات تسويت في ميوزيكال.

0: مستمعين وين ما كنتم موجودين تسمعوا فينا في كرابكم نسلم عليكم تحياتي لكم وين ما كنتم موجودين ان شاء الله يا ربي تكونوا عاملين بونكين في ساعتنا الثانيه الموعد باش يكون مع عصام عبسي الممثل والرابر حوار كامل باش نرجعوا على برشا حاجات لكن بعد حضرات مكملين بالموسيقى والجو
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيقك على الأخبار المعروفة أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماك العوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر

0: شاكيرا جو على موزايكا فام. في ساعتنا الثانية ضيفنا هو عصام عبسي باش يكون احبانا تابعونا على اللايف يوتيوب. اما قبل هذا الكل موعدكم مع اخر الاخبار في تونس والعالم مع الجميلة والمتألقة والزميلة زيد نسلم عليها برشا وميم عليها.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايكا فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بينيديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى. إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي، حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي واحمد. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايكا. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة، يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3SG انترتينمنت. تباع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة، المسرح الأثري بقرطاج، وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان برعاية 3SG جروب، هوفر، جولدن كارتاج، إيجيبت إير، ديكليك، لافيشيت، أوميجا بوب جروب، قناة التاسعة، وموزايكا فام.
1: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعقد غدا الاثنين اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والأعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. واجرت اليوم الأحد قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة، وذلك بالفضاءات التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة هذه المناسبة بمختلف ولايات الجمهورية. وقد تولت الإدارات الجهوية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على تنظيم هذه القرعة بحضور أعضاء المجالس المحلية المعنيين والمترشحين لهذه القرعة إلى جانب ممثلي وسائل الأعلام الجهوية والمحلية. جيش النيجر يستعيد السيطرة على قاعدة جوية عسكرية رئيسية عقب هجوم شنه جنود متمردون أمس في أحدث تحد يواجهه الحاكم العسكري عبد الرحمن تيباني مع محاولة حكومته القضاء على تمرد المتشددين. وسلط هذا الهجوم الضوء على التوتر القائم داخل القوات المسلحة في النيجر التي تكبدت خسائر متكررة في ساحة المعركة خلال قتال الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش في غرب أفريقيا. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول أن ناقلة نفط استودفت بمقذوف مجهول أثناء عبورها إلى داخل مضيق هرمز أمس السبت. والهيئة تضيف في مذكرة استشارية أن الواقعة حدثت على بعد 12 ميلا بحريا شمال مدينة خصب العمانية، مشيرة إلى عدم تسجيل خسائر بشرية أو تأثير بيئي. وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقتحم زنازين الأسيرات الفلسطينيات في سجن دامور قرب حيفا، وقال إنه فخور بخفض ظروف احتجازهن. ونادي الأسير الفلسطيني يصف الاقتحام بأنه اعتداء على كرامتهن الإنسانية. وفد من سلطة الطيران المدني المصري يبحث في زيارة إلى العاصمة السورية دمشق استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وإعادة الربط الجوي بين دمشق والقاهرة. وقناة الأخبارية السورية تذكر أن الوفد المصري برئاسة رئيس الإدارة المركزية لأمن الطيران ياسر محمد عبد الحليم محمد عقد اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية عمر الحصري وبحضور القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق محمد الفقي. نهاية الموعد الإخباري قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فانفونات والمشوار يتواصل مع صلاح ومراد وكامل فريق كورنيش ويكاند. دمتم على اتصال.
1: الأولى في تونس كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 ل 9 متعليل.

0: فهم هذه كورنيش ويكان نمشي وتوال ضيفنا الليلة
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: بدا الحومة من المسرح وهو صغير من ركبي قبل ما يلقى روحه في عالم الهيب هوب. عاش المراهقة والابتعاد عن القراية والفن, خدم في السيكيوزي بورتي, عاش تجربة زادة كانت صعيبة في 2009 حسب كلامه نقطة تحول كبيرة في حياته. بعدها رجع للفن من باب الراب وكان واحد من الأسامي المرتبطة بتجربة تجمح قبل ما يدخل المسرح ويتكون فيه ومن بعد يفرض حضوره تدريجيا في التلفزيون في السينما. اليوم عصام يقول جملة تختصر برشا من رحلته, أنا الممثل والرابر مانيش مجبر باش نختار بينات الزوز, لكن يمكن السؤال الحقيقي مش أنه هل هو رابر أو ممثل, السؤال هو شنو أبقى من عصام القديم داخل عصام اليوم وشنو هو اللي تبدل فيه من الطفل اللي كان يطلع للمسرح للرابر اللي كان عنده قداسة النص للممثل اللي تعلم يقبل الدور الصغير للإنسان اللي يقول إنه تعلم فن التخلي. اليوم نحاول نرجع معاه للبدايات, الأخطاء, النجاحات والأشياء اللي ما قالهاش من قبل. هذا هو ضيفنا الليلة عصام عبسي.
2: ولا دخل
0: مرحبا
2: يا خويا, ميرسي على الانفيتاسيون, ميرسي عليكم الناس الكل,
0: ديما مرحبا بيك خويا,
2: ديما فرحان انا بحداك خويا, وميرسي ميرسي على الدخله, رجعتنا كي ما تفش بكيت في صافي صافي رسي
0: خويا, تشرفنا بحضورك.
2: عايشك.
0: قبل ما نرجع ساعة البدايات والامور هذيك الكل, نحب نبدا بجديد بحاجتين. انا من الاول, اول حاجه مبروك الجي ام سي ايام قرطاج الموسيقيه, منور في الافيش,
2: فرحان برشا وفخور برشا برشا لي انا باش خاطر كيما تعرف سكواهي انا خدمت من اوفريي لل البينيفول السامبل بينيفول حتى معناه كيما تعرف الديريكتور دو سال ريسبونسابل على ليكيب ريسبونسابل على جروب, ومن بعد نلقى روحي في خدمه زاده في عندي افلام تعديت في جي سي سي ولا عندي مسرحيات احضرت بهم جده في جي ام سي في جي في في جي تي سي وكل ميتاو الكونسكراسيون بارابول الموسيقى. انا باش نعمل كونسير نهار 7 اكتوبر ان شاء الله باش يتلعب في لافينو, من بعد المسيره هذيك الكل اكسسوا في الشارع بالفكر نتاع فن الشارع والهيب هوب اللي فما الكل, انه بعد نعاودوا نعملوا ريفورميلاسيون للموسيقى ونطلعوا في السين هذيك في لافينو, حاجه مهمه برشا وخاصه في فيستيفال كيما جي ام سي. نشكر برشا جماعه جي ام سي اللي اختاروا الدوسي نتاعنا بخاطر سمعت عطاهم اكثر من 370
0: صحيح,
2: واختاروا منهم اختاروني انا منهم, وحاجه تفرحني وحاجه فخور بها برشا برشا انا, وان شاء الله نعملوا بيرفورمانس بها وتقعد لي انا وتقعد الناس اللي تحضر لها معناها تكون نقطه تقدم ولا تحول ولا
0: مهم برشا. هذه ما اسكو اليوم انت ان تكون موجود في الجي ام سي نجم نقولوا كالتعب اللي كنت تحسه قبل واللي عشته قبل تنسيه او تحس كانت نحى من اكتافك تم حاجه طاح
2: حس كدويت من عند الدنيا. العبد بيرسيفير جوست باش بيرسيفير معناها عابد واصل بالرغم اللي كان عنده نقص, كان نقص هو حاجات كان يحب يطمح لحاجات وكهو من دوني تجي الدنيا تقول لك انت حاول صب دوسياتك ركح امورك شوف روحك شنو باش تعمل ويرجع لك ساعات رد بوزيتيف يخليك موتيفي اكثر. معايا كيب باهيه زاد برشا برشا, نشكر سعدوني امين سعدوني, نشكر حمزه بوشناق ليكيب الكل معناها ذرار بشير اللي الكلها موتيفي معايا, نحب نعملوا خاطر التكست ويت نتاع الراب بريف مش خليها هذه نخليها انا نخليها
0: خليها خليها ميسير
2: شباب ما كيب باهي تخدم في خدمه باهي ان شاء الله.
0: جديد يمكن اللي قرينا زاد في الافيش ما قريناش قمح, قرينا قمح المدينه
2: بوي بوي بوي بوي نشكرهم زاد عليها عطيتهم اسم اخر من قمح المدينه, كانت ريفيرونس للقمح وممتون احنا ولاد سونتر فيل
0: بالضبط
2: كموفمون بوب خرج من سونتر فيل كان يعاون العباد الكل مش مربوط كان بالسونتر فيل, من احنا كنا البازي معناها عن الكوجي كيما نقولوا نتاعنا هو سونتر فيل, نحبوا نعملوا فيه فيرمونات انت تعرف قداش عملنا معناها تو تعدوا بالمئات اللي فيرمونات اللي عملناها في سونتر فيل في هيب هوب الكل سواء في البريك دانس ولا في قبل كان نحكي مع شكون برا نحكيو على الموفمون هيب هوب اللي كان فيه البريك دانس والبوبينغ وكانت فيه الرولر والبسكليتات وكانت فيه السكيت بورد والعباد اللي تبرك واللي تقرفت والكل تو ما عادش موجود برشا. انا عندي شونس اني عشت الموفمون هذا كان نقومون تاع الناس الكل اللي تلمت وحابه تعمل حاجه باهيه بالهيب هوب فن الشارع اللي هو حاجه كرياتيف برشا برشا برابول الفنون الاخرى وحاجه خارجه من بنحبش نحكي كاللغه الخشبيه, هي حاجه خارجه بالحق رفلت ريال مو معناها هي الرفلي الحقاني تاع الناس اللي تعيش يوميا معناها تنجم تكون فما فكره تعيش فيها الشهر هذا العباد يترفلتها في الهيب هوب يترفلتها في الراب يترفلتها في الجرافيتي بعد تكون فما فورم دو ريزيستونس فما فورم تاع فهم تاع اسئله اخرين حاجات اخرين وهذا هو شنو حابين نوصلوا معناها.
0: هذا مهم برشا
2: هذا هو
0: مهم برشا وان شاء الله بون كوراج ليك انت اللي كيف الكل زاده في الجي ام سي وان شاء الله
2: حاجه حاجه
0: ما حاجه اللي انا عملت اللي انا احضر لك في الحومه ديجا امورك واضحه دونك بالطبيعه احنا فرحانين ياسر زاده ثم تجربه انت عشتها بكل حب وكنت عبرت زاده على حب كبير التجربة هذية عشت آخر عروض بينومي S plus 1 يا عزيز جبالي.
2: عشت عروض بينومي الكل اللي هي هدية، معناها هدية زيادة كيف كيف على خاطر تكون ولد التياترو. مازلت نقرأ أنا وقت يكلموني، معناها مازلت نقرأ في التياترو، وكلمني عزيز باش نكون معاه في الخمسة حلقات الأولانيين ونلقى ليكيب هذيك الكل بالقدوم بجدد، ومش باش نذكر حتى حد باش ما ننسى حد خاطر برشا تعداو. أما ليكيب هذيك الكل
0: أنا ورم ليكيب كانت
2: سفري بالخمسة حلقات هذوكم الكل، وكنت نحضر في الخمسة حلقات. صحيح الباساج نتاعي صغار بليزوما، مي أنا ما يقلقش طونكو أنا نحضر على الكتيبة، طونكو نحضر على الإخراج.
0: أنت تعيش في إكسبيريونس ريالمون ماهيش
2: فقط نتعلم راهو، معناها يقولوا فما مثل يقول إذا كان أنت أذكى واحد في بيت راك في البيت الغالب. مش قولك أنت في بيت فيها برشا ناس يعرفوا برشا حاجات خير منك، والحاجات هذوك أنت مغروم بهم وتتعلم من كل واحد شوية، وتنجم تزيد أنت إضافتك، معناها كسوا بالراب ولا بالشيء اللي تعرف ولا بالباكراوند اللي عندك. وهذا هو اللي نحب نشكر عزيز برشا اللي هو لمنا لما ذيك انه نجحنا.

0: فماش بروجيات حرام وبروجيات ما يتعملوش معناها
1: بالضبط. وانا تو باش ندخل معاك في حاجه اخرى في بينوم. انت قلت ماكش باش تسمي اما انا باش نلزك تسمي تو باش بكويز باش نسالك علي كيبر الكل بحكم انت اللي كنت حاضر في كتيبه والكل. دونك باش كل مره باش نسالك انا هو البروفيل تقول لي ذاك فلان
0: باهي.
1: اكثر واحد رايد في الكوليس ما تسمعش حسو
0: عبد الكريم بنان
1: ديما رايد
0: ديما عبد الكريم ترونكي ما تكلموش ما يكلمكش برغم يعاون عبد الكريم برشا معناها ما يدخلش انه يعاونك باش تكتب ولا باش تحفظ ولا باش تزيد ولا باش تنقص ولا باش يكون معاك معناها.
1: دونك ديما هكا مكالم عرفت
0: عبد الكريم الكلم
1: باهي. شكون عكسه هيش في الكوليس ما يركحش؟
0: محمد السويسي.
1: محمد السويسي
0: خويا
1: اللي هو خوك ديجا
0: محمد السويسي خويا في راكوش ما تراهش راكح معناها.
1: اكثر واحد يعمل جو
0: هما زوز هو عبد الحميد بوشناق وعصام عيار وسيتو كان يبدأوا زوز زاهين معناها نهارتها وتتعدى قاعدة بيه معناها في اللوج وبعد اللوج.
1: أكثر واحد تعانيه منه في الوقت يجي ياسر مخ
0: جياد الشيرني بكل حب
1: ولا يتقاعد كل جياد. أنا قلت بكشي جياد
0: جياد
1: سلم عليه برشا
0: سلم عليه على الاخر بالرغم من جهاد الكونتريبيوشن اللي عملها ابار انه جي ماخر جهاد ديما عنده الروح وروح جهاد حاجه عظيمه برشا. نغزل الجهاد من احسن الكوميديان ومن احسن العباد اللي عندهم اضمار في تونس
1: عنده الخفه
0: انه يلقى الايجابيات في وقتهم يلقى النكته في وقتها. وجهاد حاجه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ياخذ بلاصته الحقانيه. ياخذ جهاد حاجه بها برشا في الاطار العام في
1: الممثل برشا صحه. أكثر واحد أنتم ممكن تبرفوا تاخذوا برشا وقت عاد بعد العروض برشا سوايع والكل. أكثر واحد مخه في الماكلة هاي ناكلوا
0: أنا لا أنا
1: كنتين ماكلة الرحمة
0: أنا وفما
1: شي استنى هكا باللحظة البوست على الفطور ولا البوست على
0: الماكلة ليه معناها متعرف يبدأ كباري واحد شوي جوا أكثر من عبيت شوي البورسيون ما تساعدوش فهمت شنو
1: صحيح
0: لكن ساعات ما
1: مشكلة يقراوا الحساب
0: يقراوا الحساب
1: معناها البار نتاع
0: والله تزيد برشا مرات بار فايبا معناها برشا مرات
1: به. أكثر واحد في هذم الكل معناها تراه يبدل في النص وحده معناها توا النص حاجة ويدخل سورسين ينجم يعطيك حاجة أخرى جنب
0: والله صارت معناها كل مش واحد بالكدا. أما عصام عياري زاد عنده منها ساعات إنه يدخل من النص للنص يعيش لحظات أخرين ديما يلقفها عصام توا مثلا عصام عياري ولد مسرح دمدوم نقولوا نحن دمدوم ديما ريت حتى كي ينسى ولا كي يتعدى الحاجة أخرى تلقاها في مداخل.
1: أكثر واحد كي تعرفت عليه تبدت فكرتك عليه مش معناها معناها أنت كان في مخك مثلا حاجة اكتشفت حاجة أخرى.
0: ياسمين ديمس
1: بيه شنو كانت الفكرة على ياسمين ديمس؟
0: هي ما نحبش نحكي معها ونحس تركي فيها شكاية ياسمين كلش بها ياسمين هكا اختلعت عب الطيب على الأخر
1: معناها كي تعرفت عليه عرفت جانب بها
0: ولينا أصحاب برشا ولينا نحبوا بعضنا بالقدينا وياسمين ونحكي لها حكاية تخصني بالقدير ونسمع منها برشا
1: حاجة بها برشا لا يكونوا فما دي بروجي أخرين كي تكون موجود فيهم زادة عصام عبسي نسلموا عليك
0: نسلم على فاطمة صفر مدام جبت على الأخر على خاطر هي الروح نتاع بينومي ونسلم على صابر الوسلاتي اللي هو الكاتب نتاعها من الاول بالكل وصابر معناها عرفناها قبل ديناري وبعد ديناري وعشنا مع لو شونجمون
1: هذاك حضرت مره في بينومي بعد رجوش كلها تعيط ديناري معناها رغم انه بعيد معناها مش نفس الشيء
0: عشنا نجاح واحد من اخوتنا معناها عشنا
1: السوكسي هذاك فما اضطرت اللي يتبدل راهو بعد لاحظت
0: فما حاجات تبدلت تما صابر سيرتو صابر كانت فما سيرتين بريسيون معناها بجيه الديناري والكلام هذاك
1: بالضبط
0: وماكينه نتاع صباحي نعم وذوك بنسمعهم نحن نسمع فيهم حتى فوق نحن في السلسان
1: تباجي تعمل فيسبوك بالكلام تاعو بيه حكينا بكذا على بينومي حكينا على الجي ام سي ما توا هيت نرجع شوية نرجع توا العبسي طفل صغير شنو أكثر ماما ماركون تتذكره من صغرك حاجة لحظة
0: ماما بركة
1: تحب أكثر فازي أما حاجة ماركون هكا حاجة قعدت لك شخص قعد لك في مخك
0: برشا اللي مامو ماركون برشا ما نعرفش لو واحد يعدي صغره لو يعيش في حاجات عمره ما شافهم هو بريتون بعد كي نكبر شوية نحن سكوحي نوليو الابروش نتاعنا للحياة برش حاجات ديجا في برش حاجات تعاود هذيك هو اللي خلينا عندنا الفورم تاع لاسيتود هذيك. أما ما نعرفش سكوحي أول مرة هزينا كوب مثلا في الرجبي الفرحة هذيك اللي ما تفهمش علاش أنت فرحانة خاطرك أحسن كيف في هذوكم الكل أول مرة ربحنا لي ريفو نتاعنا مثلا ما نعرفش أول مرة طلعت عسان في الباباسات باش نعملوا تياتر فرونسي بالمالاد إيماجينير مثلا برشا حاجات أول لمات مع الدار أول قصص حب في الليسي في الكوليج هذوكم الكل
1: انت نوع نوع الحب اللي عايشته في الليسي
0: انا البوتي بتاع الكلاس انا البوتي اللي يحبوه يتغشوا منه ويتنمروا منه ويحبوش بالقدر

0: عبادي اللي بيحبوها على الاخر وصاحبهم يحبوا البنات ياكلوا معها الحلوة والشوكولاتة اللي ديما في مكاتبه فهمتني. البوتي البوتي البوتي هذاك البوتي اللي لي ما نعرفش لي كلنا عندنا بوتي قرا معنا انا البوتي هذاك فهمت ما غير ما نحب نمسح حتى بوتي بحد شيء.
1: بوتي الحب اللي عشته وقتها اسكو حب من طرف واحد ولا عشت قصه حب قصه
0: من طرف واحد؟ عشتهم لا عشت حبيت انا معناها وهي ما في بالهاش
1: اللي ما فهمتش علاش موجوده برشا اللي يحب طفله ما بوندون خمس سنين في بالهاش ما تعرفش اللي هو اساسا موجود حب مو يحبها
0: اي ما حبيت انا نتفكر اسمها هاله الطفله اللي حبيتها من غير ما ما ما ما
1: سلموا عليك انت تسمع فينا وكاو في بالك
0: ما تصورش اللي انت في بالك لا لا لا طب ده داخل ده أخوي
1: وكذي حبيت نبيت لبيت
0: إيه من بعد من بعد من بعد القصص الحب دوكم اللي هم يقعدوا ورا يقعدوا في حياتك الكل وتخزر قديش قديش قديش حياتك تبدلك حياة فهمك حاجات قديش تولي تحن في أوقات معينة إنك تقعد لعبد ذاك أبريتو أنا مماتي توفيت ما عنديش برشا الله يرحمه رحمه الله
1: تعمل زي
0: ميما بايا معناها نتصور التوتة وبديت نكبر أنا معناها مادام هي كانت حية وكانت تحكي لي في نفس الحكايات كنت نعيش في طفوله معناها
1: كنت تعيش في دور الحفيد هذاك مهما تكبر تقعد ديما الحفيد
0: وكان عاجبني معناها باش ما نكذبش عليك خويا كنت نعيش برشا فرحه.
1: هل كنت من النوع اللي تحامي عليك
0: معناها تربيت عند مامتي وعزيزي بابا انا تربيت عند مامتي وعزيزي انا شكون كان يكلمني شكون كان يدور بيا معناها في العائله كل عندي ست اخوات عندي اربع خالات عندي ثلاثه خالات امي وبابا والناس اللي دايرين بيا ما كان يدور بيا حد انا خاطر انا ولد مامتي وعزيزي فهمت شنو الله يرحمهم الزوز
1: الله يرحمهم.
0: اما توا ريت ما موت مامتي حسيتها والله حسيت حتى اليوم ريت نحكي لك فيها وعندي فهمتها الله يرحمهم الله يرحمهم وبروفيتي من من من جدودكم وجداتكم من عزيزكم ومماتاتكم على خاطر صحه لهم اللي عاد خذوا الحب هذاك هذاك الحب انكونديسيون انه خذوا له حب اقوى من حب الام والبو الممات والعزيز ان شاء الله ربي يفضل كل ممات وعزيز وان شاء الله يعيشوا قيمتها بالحق بالحق بريف خدك حس روحي قاعد نكبر
1: انا تحس اللي الكبر يبدا تحس فيه من الاول يجي نحكيوا تو في صغرك اول أول ما جيت العاصمة وقلت لي أنت حبيتها برشا وشوف فيها حاجة عظيمة معناه.
0: حبيتها عزيز
1: يعني. شنو اللي جبتك ما يعني كحبتك عزيزك شنو اللي جبتك من اللون؟
0: نحن نسكنوا في الدورة نسكنوا في ناش الساحل من الشباب نعبتوا في درجين على ساقين عزيزي كان عنده إير ديزويت لتو مازلت حي الإير ديزويت تاع عزيزي الإير. حبيتني ما في الإير ديزويت كل مرة نمشيو نكتشفوا بلاص مشينا للصالون ودورنا تونس كله ويحب المناظر ودنيا الله يرحمه. كي هبطت للسنتر فيل لونهجة الكبار خاطر راهو العاصمة نتاع 91 اللي هبطت لها راهي هكا تعمل مغسولة مسيقة معناها منظفة نكر الشجرات مقدودين الورد يشعل الأفريكا في وسط هذاك الكل بالنسبة لي أنا كانت ملونها جل نشوفهم في الأفلام مثلا ولا معناها تطيح نوف ساعات ببلاسة أنا ما تعرفيش
1: حاجة امبرسيونونت
0: أنا خزرت لها قلت مزينها البلايسة هذه لازمني مبنك فيها معناها لازمني نعيش فيها لازم نعمل فيها حاجة وقعدت فيه الموضوع التو لليوم معناها عندي نفس لونغومو ونفس الحب اللي خزرت له وقتها فهمت
1: معناها فما تو اللونهجة الزناقي ثم بلايس في
0: السنتر تو تعرف تو تعرف
1: تو تبدلت شنو اللي تبدل شنو اللي فقدته من تونس اللي قبل
0: هي فهم بديت الديكادونس تو انا خزرتها في ديكادونس في سقوط معناها كان سنتر فيل نورمال في عهد بن علي منظمه الدنيا جات الثوره نورتها فهمتها حليتها وكبرتها وردتها الفئات الاجتماعية الكل دخلت مع بعضها وحسيت الناس تحب بعضها بالحق والمعزة هذيك أضفيت أنه الناس ولا تدخل في ديبا ما كانوش موجودين الناس تتكلم بالقوي قبل كانوا يتكلموا بشوية في برشا حاجات كانوا يحكيوا كان على الكورة فهمت شنية وشفتوا الشانجمو هذيك والشانجمو هذيك جيب برشا عباد ولو عندنا أصحابنا من القصرين أصحابنا من الكيف أصحابنا من قبلي أصحابنا من جابس فهمت شنية ونطلعوا لهم وجيونا ونحن معناها كانت فما أبروش أخرى أبروش أخرى تعاشت لونها جديكة أنا نحسها شاهد عليهم شاهد على عيشة هذيك شاهد
1: فما جملة شهيرة يقول لك لو لحيوت تتكلم
0: أي كان لحيوت ترابها يشهد عليك مش لحيوت كانت تحب تبدل الذاكرة ترابها يشهد عليك قال سي صالح جدي في مسلسل حياة وهو معنا أنا قالها وأنا مخلقف قلت هذي تحكي على سنتر فيل أنا كانت تحب تبدل الحقيقة تراب يشهد عليك وفي هذيك التبديلة اللي صارت بشوية بشوية ورجعنا وتعودنا دخلنا دجلنا من الأول وجديد وذاك الكل كله شاهد عليه ومن بعدك هاو سقوط معناها ما عادش بلاصة قريبه انك تعيش فيها تخوف انا ساعات نقول شكون يجي نعمل معايا قاف سنتر فيل نقول عليه سنتر فيل ايش فيها سنتر فيل
1: هو اقل حاجه كنا نحكيو ثم الناس حتى تنقد حتى الامبوتياج يقول لك ما عادش تقرب معايا فكره هذه اقل حاجه
0: ما مشيتش في مواضيع أنا الحمد لله على محبه الناس وربي بقي الستر وانا التاكسيستيه في حومتي كي نوقفهم في الحومه بس نعبت عليه خليت موتور يدور وجهه ما يحبش حتى يخزن لي تلموه هي فيها غصره هي تتخسر السنتر فيل من 8-8:30 تاع الصباح حتى هيك شي 5 تاع العشية راهو في الدوبل سيونس. حتى من بعد معناها أنا وصلت نخدم في الريو نستنى قدام مسرح ساعة ونص نبدا تاع ما نجمش نروح لسقية ونجم نحبش ناخذ مترو ولا ما عنديش شكون يوصلني نقعد ساعتين قدام المسرح نستنى معناها فما المشكلة هذيك. وان بليس تبدلت العباد فما مونك تاع خدمة فما حتى لي مونتاليتي راهو معناها كل ما تطيح شوية القدرة الشرائية تاع العابد وينقص الأمل
1: في برشا حاجة تتبدل
0: العباد تخيب مع بعضها وكلمة اللي كان يعديها معاش يعديها ساعات تحصل على مواقف دوخ معناها.
1: نعاودوا نرجعوا أكثر زيادة لعمر 10 سنين قبل الراب قبل التمثيل قبل الشهرة. شو الحاجة اللي كانت موجود فيك وقتها موجودة فيك وقتها ومازلت موجودة فيك لليوم ما تبدلتش حاجة من صغرك في طبيعتك مثلا في فكرك في هكا قعدت من اللي صغيرة ذيك ما تمسج
0: لأنا راسي كاسة مثلا ما نسلمش إذا كان نحب على حاجة ما نحبش نظر العباد يوم ممتون
1: هذه حاجة عاونتك ولا عطلتك العناد
0: العناد هو يعاون روبيه برشا ما يعطل ساعات فهمت شنية كل شيء معناه
1: يمكن العناد اللي عاون اللي تقصد فيه هندي للبرسيفيرونس يعني نحاول
0: هذيك نوع من العناد
1: المثابرة
0: إذا كان يتلم عليك الناس الكل
1: ويقول عندك عناد عطلك
0: عامين يقولك بطل شايب عليك علاش تعمل فيها الحكاية ذيك شنية ايش مازال فيه الراب مازال فيه وبعد انت تلقى روحك قدم تلقى روحك في جي ام سي سنة تقول الناس كلها ذوكم غلطين كي مشيت نعمل في المسرح انا اول ما بديت نعمل في المسرح من غير ما نرجع لك العشر سنين الوجوه والرجالات من الفاميليا من اقرب الناس ليا اللي ريتهم تحزن في بلاستي فهمت شنو هي معناها خاطر الناس ما يشتعش في حياتك الناس ما تحبش تفهمك
1: ما همش يشوفوا في الحاجه اللي تشوفها انت يمكن ما يبارطاجيش
0: انا نحب نعملها ونفشل فيها ونقعد ما نعملهاش فهمت شنو هي هذيك زادة اللي خليته من جدي زادة انك اصدم اذا كان عندك حاجة تعملها عملها هذي من الصغر معناها
1: نسلم برشا على الناس يتفرجوا في الحوار مع عصام عبسي اللي يعني
0: انا نحب نسلم على جعفر شيب بتاع كودلا مارك خاطر كلمني توه لعب معايا ريكبي هو خمسة اخواته وخمسة اخواته لعبت معاهم
1: مدام يلعبوا ريكبي سلم عليه
0: لعبت معاهم
1: مدام يلعب ريكبي سلم عليه يقعد سلم مش كم حوار
0: هو احسن ما تنجموا تقابلوا في الدنيا خويا كودلا مارك راهو ناخذوا من عندك في حاجات باهيين نحبوك برشا وهذا لا بيب لحد شيء جوست انت خويا وانا نحب ندز معاك
1: نسلم عليه
0: زين في التنين ريكبي مع بعضنا برشا
1: نحكيو زاد على المريل نتاعك قمح اللي هو تبيع على
0: البروتيز اللي تحبوا تشريوها موجود
1: ها وكل معابس تحبوا على المريو خذوه قمحي للابد
0: بيش خويا انا انت تقول لك قلت انت واحد من الفونداتور انا الفونداتور تاع القمح منقولها
1: علاش تعرف علاش نقولها لك هكا مش معناها استنقاصا ولا تغييرا في الحكايه اما انت ما كنتش تمن ديما بالبوس كنت تمن انه مع بعضنا ناس الكل
0: معناها في البوس ريت البوس في حد ذاته كي يجي بوس اكثر
1: ما كنتش عارف انت
0: يلغي
1: كنت اصحاب
0: انت اذا كان انت بوس لهنا ويجي بوس خير منك شويه خاطر حطيته الاداره ولا خاطر هو خير منك في حاجته يلغيك انت الورك هي النوسيون هذيك مش حقانيه نحن يا نتعاونوا مولا الفكره هو مولا الفكره مولا البرنامج هو سكوحي هو اللي قال نجيبوا فلان ونعملوا فلان ونقدوا كذا وكذا انك في الجامعة كانت الفكرة انا نعملوا كرو فيه لي كومبين وفيه الديسيبلين متاع الهيب هوب الكل وتلمينا بيه في سونتر فيل بعدنا الزمرة خذوا علينا المشعل مش خذوا المشعل في, في, في فكرة اخرى من ستة الفكرة متاعنا نحن وبعد شفنا
1: نهج الساعة نهج النخلة كانت هكا بينات الزوز
0: ونحن كنا يسر بيناتنا برشا خدمة من الموفمو هذاك هيب هوب كان طاح من جملة مطاح من الحاجات حابين نبنيه في تونس فهمت شنو هي معناها ريت المهمه لما هذيك وحابين نقدموا بها طاح كيما طاحت الصحه كيما طاح التعليم كيما طاحت الفكره الاجتماعيه بتاع تونس كيما طاحت كيما طاح السبور كيما طاحت كل شيء معناها فهمت شنو هي معناها ديكادونس توتال هذه اللي نحن فيها اللي نخزروا لها تو نعيشوا فيها الكل كانت عيشة عامة فكرة عامة معناها نظرة عامة للأحداث يعني فهمت
1: هذا يهزنا أكثر تو باش نكملوا نحكيوا أكثر على الراب على الموفمة كما أنت قلت على اللي صار هذا الكل لكن قبل باش نمشيو عنا دير بريك احنا في الحوار هذا البريك الأولانية هي صندوق صغرون فيه
0: حضرين رواحهم
1: فيه شوية أسئلة العصام عبسي
0: لا إله إلا
2: الله الصندوق الأسود
0: لا إله إلا الله
1: بيه صندوق الأسود هو صندوق صغرون هذا تحلو باش تلقى فيه ثلاثة أسئلة كل مرة باش تجبد سؤال باش تقراه وتجاوب عليه دونك تهنى هو صحيح اسمه صندوق الأسود يكبس هو أساسا بتاع طيارات راه ما عنده حتى علاقة بالأسئلة أما نحاولوا هكا نجاوبوا على الأسئلة هذوما بشوي بشوي
0: نهار تحب تفسخوا من حياتك
1: بيه نهار تحب تفسخوا من حياتك كما اي عبد له عبسي نعرفه احنا انا ولا حتى اللي كيبا ولا هنا انت زي ما بحكم انت ضيف مش اللي كيبا مسلكينهم
0: هم برشا برشا يمات نهار نهارت كما كنت نحكي لك على جدي مماتي نهار اللي ماتوا فيه مثلا نهار اللي انا فشلت وما نجحتش وانا مش في بالي راني باش ننجح نهار اللي تخذلت فيه من عند عباد انا حبيتهم نهار اللي انا خذلت عباد حبيتهم فهمت فما برشا وجاعة راهو نجم تتعداها كي تحكي فيها وانت بسيرتين ماتوريتي معناها تقول
1: يا معلش تحب تفسخ وهما ذوكم جزء من الحاجات اللي بنات اليوم
0: على خاطر كان مثلا ريت ابار الموت فما حاجات كانوا نجموا ما يصيروش كان نجم يصير ما خير فهمت هذا هو باش نفسخ بالحق الحاجات اللي بالحق ما عنديش عليهم سيطره ما كنتش نجم
1: فما حاجات ما عندكش عليهم سيطره اللي هي تصير على الناس الكل لكن هل فما ايامات تحب تفسخهم لمجرد انك عملت حاجه انت بيتك عملتها وحدك باختيارك وندمت قلت تحب فسخ انا هذاك
0: فما ولا فما نجم تقول ما فهم لا فهم
1: برنامج جديد على التخوة
0: اي سايب بعد ما حطيت
1: انت ديجاه لما ديديكاس بتاع الركبي ذي انا وليت خايف تو
0: انا يستني فيك
1: حاسم اللوطة يستني اخوي
0: لا نحن فتنا بشابي ترذيك فما ايامات فما ايامات فما ايامات واحد غلط فيهم غلطات ما كانش ينجم يغلطهم وما حقوش عملهم وان شاء الله ان شاء الله تسامحني العباد اللي غلطوا معهم ان شاء الله ربي سامحني انا حاولت قد ما نجمت باش نصلح معناها
1: بينك وبين روحك انا سامحت روحك عليهم
0: انا اول حاجه عملتها باش نجمت نقدم سكوح دي انا سامحت روحي معناها نقول في تكست الدنيا في حضني رميتني خبيتني وقريتني وريتني صرحتني مزبلتني وصفيتني ديجا بنيتني خدمت ورديتني فهمت شنو معناها مزبلت روحي اسي ومن بعد ارتحت منه ذيك خاطر مش باهي زاد عبدي شد روحه ويوجعها برشا بالكلام على حاجات صاروا هو الغالب معناها الناس كل تغلط معناها الناس مهما كان صفتها تغلط
1: نضجت اليوم
0: خير إذا كان واحد
1: خاطر نص جنوع فما اللي ينضج على بكري فما اللي تحب له وقت فما
0: كان أنا من عبادي طبطة برشا باش نقدم باش نخدم باش ننضج نصور خديت وقتك وكما قلت لك الفازة متاع طفولة اللي مماتي حية وعمل معها جو ونحكي لها في حكاية ما عندهم حتى صنص وتحكي لي هي في حكاية معناها بارابول العالم هذا كانت عندي كاريبتور هذيك
1: نحب نعرف حاجة دي مماتك يرحمها فما حاجة تعلمتها من مماتك عاونتك في الراب ولا في التمثيل حاجة من طبيعتها عاونتك في الكارير
0: فما تيبة وفما نية عند الجنراسيون دوكم اللي تولدوا في الثلاثينات وفي الاربعينات يسر قوي يسر أنا مماتي ما تكره حتى تكره هذا الإمام خاطر يبوس في السنة في التلفة مشكلتها الوحيدة تقول لك أنا ما نحبش
1: وعادي يوم تكرهها الحكاية
0: أي
1: فما اللي يكره بالغيرة
0: لا هي مش بالغيرة هي عندها مشكلة متاع لا أنا وكل خضرة ذيك على روتانا عرفت شنو مودها ايه اما الطيبة هذيك انا من جيت عبد طيب انا كبرت معهم يعني مش عام ولا زوز ولا ثلاث جيت عبد طيب وليت الطيبة تتخلص خاطر كسوا في حياتها ولا في موتها ما تخصتش وما تحطت وديما ربي يلقالها ثني وديما عندها سبيل معناها تفض بيه اكثر الازمات اللي عشناهم كفاميليا ولا كولادها ولا كهية معناها الحمد لله يقول لك لصل يجبد انا فهمتها بعد ما ماتت هي معناها شوف فاميلتي انا كيفاش وشوفت الناس اللي بالحق نجم نكونوا رانا معصبين نجم نكونوا ساعات خايبين مع بعضنا ميل في الصحيح كي تجد الجد يجبدك اصلك راه يجبدك اصلك تطلع به ولا تطلع خايب تطلع قلبك يكحال ولا تطلع قلبك بيض قلبك خاطر شو هذاك بابا هذاك قرار انا صلي عني بيه معك ما عندي معك شيء انا نقسم بالله لنسيبك كلهم فهمت شنو هذاك الفرق بين زوز عباد هذاك الفرق بين عبد باهي وعبد مش باهي
1: وي هذاك الفرق اكيد زلنا نسلموا على اللي يتبعوا فينا على يبعثون على واتساب على 23500 وصلوا 12000 كان عندكم اي اسئله لعصام نمشيو توا للسؤال الثاني في الصندوق الاسود يا سلام عليك لينا صافا امورك واضحه
0: لا خايف
1: لاباس
0: خايف
1: هو الصندوق ما يعضش شو كيف دايما متاكدين من
0: شنو الحاجه اللي تخاف توصلها
1: باهي في العاده يقول لك شنو الحاجه اللي تحب توصل له لكن فما حاجات انسان يقول لك ماذا بيه ما نوصلش غادي
0: انا فما حاجه تخوفني سكوحي دخلت نهار نكتفي مش بالقناعه راه نقول سي بون اني سافا عملت واني قديت وشكونهم هما
1: تحكي على ساتيسفاكسيون معناها الاكتفاء
0: مش سي با ساتيسفاكسيون نحكيو على المونك متاع الشغف بالاشياء فما وقت معين معناها انا اشتكسويت لانين وديما حبيت نحافظ عليها انك نمشي باش نكون عندي مسلسل ولا عندي فيلم ولا حاجه تيكس تمشي حافظه برشا ركز مع القوه جهدي نعاودو 50 مره في الدار نجيبو منه نحطو عرفت شنو هذاك اللي خاف ليتنا حالي اني انا حتى نبدا تعب ولا ما عنديش المورال ولا ما عنديش الجهد مي وقت اللي تخلت لي خدمة كيما هيك نعطيها وقتي الكل ونركز معها والكل. الشغف شغف خاف لنوصل ما عندي الشغف والبلاد تدز فينا للوضعية هذه.
1: دونك انت تخاف تخسر الناس. هذا تخسر الشغف تشوف في لونطوراج ساعات نتاعك تنجم تشوفها حتى من صحابك
0: تشوفها في البلايص كل بابا تشوفها على جميع الأصعدة. معناها يحكيها لك طبيب كما يحكيها لك مهندس كما يحكيها لك سابل اوفريي كما يحكيها لك ارتيست كما يحكيها لك ان ارتيست كونفيرمي وعامل كارير هولة كما يحكي معناها في ال وهذا وهذا ما ينجمش يكون ما عندوش امباكت عليك عبد.
1: دونك ان شاء الله احنا نقولوه توا ان شاء الله انك ما توصلش للمرحله انه الشغف يتفقد يطفى
0: بقله ليها عرفتها بابا سمحنا في الكلمه كنت تقال ولا ما تقالش فهمتها تي ربي معاهم تي كيما جيت تو تجيب سيبني بسمك راه وجهد ما عادش فما فهمتها وذيك من اخي من تجد
1: ان شاء الله الشغف يقعد عند الناس الكل اللي كاين نتمنى
0: في كبلاد كبلاد في الوقت كيما هكا اخويا انا نحب نقول للناس الكل بجاه ربي شدوا في املكم وشدوا في ربي وشدوا في رواحكم وشدوا في احلامكم راهو وكمية الهدرة اللي ولات على الريزو سوسيو والناس كل تحطم والناس كل تحب تطلع والناس يا خويا كل واحد من شيرته اللي شاهي شهوة يعملها في عشاها كما يقولوا دز في بلاستك انت قوي من بلاستك حسن من وضعيتك حسن من فكرتك اعطي كلمة خير لعبد مقابلك صلي على النبي في بلاستك كنت باش تعمل فيها عركة وقلت ليه مش باش نعمل هذا هو خاطر سانترا فاي جنرال راهو ماهوش مانيش نجم نتفتى راهو على العباد هنا فكرة معناها نشوف فيها في الخير
1: نمشي للسؤال الثالث والاخير اللي باش نسكر فيه
0: مخوفني مخوفني مخوفني مخوفني
1: خليني امريك مشكيتهم انهم نصور رسيبهم
0: نكر بالتمثيل المسرح الشهره وكل الالقاب شنو يبقى من عيسى
1: شنو هو اللي يبقى من عيسى
0: يبقى عشر رات فيهم يبقى عيسى ود الحومه عيسى اللي منك بيعملوا مصحف في الحومه بيحبوه ولاد حومته ويحبوا ولاد حومته عيسى نتاع السكتور اللي انا هربت منه نجري معناها عيسى نتاع ناجي الساحل نتاع حشك متفاين نتاع العروسات نتاع التورات نتاع وينك اش عامل واش مستحق وعندك امين نورمال هبتوه وانا غاديك اما كان هذاك اللي واحد يجري له خاطر حلمه بابا الناس الكل تحلم كي تكون ارتيست تحلم انك تدعى عباد تشوفك تبارتاجي مع العباد والكل والحلمه هذيك انه تجيب معها شهره وتجيب معها ريكونيسونس في الشارع والحمد لله كيبدا واحد عرض نظيف والحمد لله اما كان يتنحى هذاك انه نقعد عيسى الحوماني راني انترنور تاع ركبي تو راني في حي تحرير راني شاد بالعيستي راهم اللي
1: تحسوا كل ما يقدم في الحوار يذكرني بالركبي
0: باش تفكر
1: ثم ميساج يحب يوصله لي
0: ولا نكلم عادي يقول لك يقول لك تشوف الاولاد راني ما
1: سلم علي انا
0: وانا مسوس قبريات علي انا معناها مش انا في بالك معناها ما تقابلش في البيت هذا
1: تعم مع بيني
0: يا خويا عندك رمزي
1: خويا بي احنا كملنا تو على الصندوق
0: الحمد لله الحمد لله
1: ايش نرجع بعيد مهم هو وقت اللي خلي نقول هكا عمرك 17 سنه كنت قابلوا عصام عبسي وقتها اللي عمره 17 سنه شو اول حاجه تحذروا منها
0: فما فور بروبون تيتريح اول حاجه الحمد لله فما فور بروبون شد نفسه لا لا لا العنف لا لا العنف ما تفل ذاك تفل ذاك نحب نفونه نوقف وخسر برشا وقت وبرشا انرجي وتخل في قرارات وخذا وفات عمل كل شيء باش ينجم يضيع 10 سنين ما يفهم شيء اتيتي الابروش نتاعو مع الحياه كانت مبدي على الحومه والحومه ما فيها حد شيء حقاني معناها تحب تنجح وخرج من حومتك بابا اعمل دوره شوف الدنيا ان نعطيك كتب يقراهم من نهزو سيدي ترين اكثر في الصاله يكمل حلمته اللي هو يحب يعملها من طفله ذاك سيرتو المراهقه ذاك اللي مش بالو فهم الدنيا
1: كلها خاطر ديما يقول لك الفتره هذيك في حياه اي مراهق بطبيعه تكون هي الفتره الحساسه اللي تحدد لك من بعد سنينك وين باش تمشي
0: 17 سنه بابا راك تبدا مش
1: بالك بالنسبه ليك ولا
0: انا مش منكتبش عليك انا كنت عايش على اساس عامل جو اللي انفقتني انا كنت ضايع معناها بين انا عامل جو في اسباس شيخ بيه والناس كل وعندي صحابي وعندي دنيت وكل حومه عندي فيها شكون وذاك الكل الكريز البريز دو كونسيونس هكا نتاع يا غالي شنو هي الضيعه اللي انت فيها شنو هي حاشاك اش تعمل هنا اش تعمل انت فيش تعمل شنو تحب تعمل معناها بيه الشيء هذا معناها كان عندي عندي عندي خالي علي ديما يقول لي جرب يا حيني شنية نجم يضيف لك الموضوع اللي تعمل فيه اسأل اسأل روح أكبر كشنية باش نجم تقدم فيه وقت عملت الليستة متى لحكيت هذوكم في العشرين في الاربع اربع اربع وخمسة وعشرين عملت الليستة لقيت فهم حد شيء زيني حد شيء معناها جيوست انهاش فيه باش نكون بلي فيد باش نكون بلي فلسترسيون عندي باش نكون بلي حاجة ضايع ما نعرفش شنية باش نعمل وبريتور تبدأ ارتيست من حومة نخدم بورتير وانا نحب نكون ارتيست وانا ساكت انا مانيش نحكي فيها مع حتى حد لك انا بيني وبين روحي بوديك واحد
1: بريفيرنس ترسي انت خدمت بورتيه في البدايه مع هذيك
0: انا متاكد لي انا باش اما موندوني
1: في مخك اسكو فما شكون كنت بارتاجي معاه الحلم نتاعك ولا
0: نجرب ما عنديش انتوراجنا نحن كبورتيات كي تحكي المزود يونك عندنا طفل وزن باهي مثلا عندنا طفل دريبكي مزاودي نحكي له على الموسيقى والكل ما يشوفوهاش معناها مش الكل زاد خاطر فما برشا مثقفين معناها خدموا معايا زاد بورتيات تو ناجحين برشا في دومين الفن وفي الفن نتاعهم اما اما اما انا وقتها
1: فما شكون اللي نعرفوهم بدي كيك معناها كيف كنتي بديتم بعضكم بعد
0: باساج في الحياة
1: كنت عنده حلمه
0: باساج مثلا مروان خدم معنا بريود في جامارت نوردو بريود خدم معنا في جامارت وريسبكتي برشا مروان في الباب وعنده حلمه قد الدنيا الكل برشا زاد كان مش خدموا معنا ما يخدموا في كما نقولوا في الحقل الليلي
1: خدموا في الدومين عالم الليلي تسموا في الدومين هذاك
0: كاسترو مثلا كان اورجانيزاتور غول نتاع دي سواري وكان ياسر مكبش في الموسيقى وقتها ونجح عمل الكلون هذاك الكل زاد اسمه حمزة حجوري اللي كان الباكور نتاع عليه قبل زاد معناها برشا عباد برشا انا ريتهم نجحوا معناها ويشبهوا لي ونشبه لهم معناها تو كي نتقابلوا مانيش مستحقين نحكيوا برشا كلام جوست نحكيوا على الرحله نقولوا يعني
1: يا ما تعرفوها انتم شفتوا كيما قلنا شفتوا بعضكم فكان ملي بديت حلمه
0: ايوه شفنا
1: بل حتى ما توصلوا تغنيوا
0: ولا في كومنتاريات ما كنت تعس كنت انت ما كنت تخدم غاديك وتاخو 10000
1: درهم نعم ناخذ رايك فيه في مسير خلينا خاطر دي ساعات في تونس مثلا ناخذ عب مواطن اسمه اكس اكس هذا يخدم بورتي من بعد بشوي تقد بشوي بشوي حق حلمته بعد بشوي طلع سيدي وصل غنى في منعرش في اقوى مسرح في نيويورك وغنى في ستاد في لورو
0: فما شكون من توانسه
1: بعد يجي كومونتير دي انت مشكل على السياسه دي علاش بالله عليك
0: مش كان على السياسه انت كان يجيك وياها تو ينجم يجبد لك يقول انت ما تفكرش روحك استاجير المزيك وتجيب في القهوه ويحكي هذاك
1: ما دخلت لي ماذا فاش قام فهمش منين جابوها
0: عمرك ما جبت اما هي تتقال معناها تتحط في اطار عام كان يخدم بي دي جي نتاع سبرولس والنهوض بالمساكن انت ما تتفكروش جان سامبل انجينير يلحلح بسي فلان الفلاني
1: كاين
0: احنا التحتيم اما انت ديما باش نحكي ونعطيو الفصل الاخرى نقولوا سيد لحاتم هذا شكون وش يعمل في الدنيا نلقاه تعيس جدا تعيس راه تعاسر
1: تلقى حتى خدمه كيما خدمه البورتير تطلب برشا تركيز ويفور ما يخطرهاش
0: ليه وهو تلقاه تعيس معناها لا عنده ناس تحبه لا عنده خدمه حقانيه الانتوراج نتاعو يحسه مريض شويه ما عادش عنده حتى امل انه يحقق احلامه والعبد هذاك هو اخي بعبد نجم تقابله العبد يفقد الامل
1: بالضبط
0: لازم يفقد العبد الاخرين في الامل خاطر اذا كان ما تنجمش تصعد نفسك حاول تنكد على الاخرين شويه حاول ترزنها عليهم فهمت
1: ان شاء الله تكون عندنا المانعه الناس الكل
0: أذوكم هما باب خاطر العباد البادية الكل تخاف تقول لك توسبوني في الفيسبوك أنا عندي خالتي قالت لي مرة عديت ليلتين نبكي خاطر فما يعتبني في الفيسبوك حبيت نلقاه لها هذاك برك باش نجيبوا له كل هاو
1: ولا جست نجيبوا باش نلعبوا وتروح
0: هيك هاو ريتو هاو
1: نلعب معنا
0: نكلم الاولاد
1: باش نمشيو للبيك اخرى البيك سامباتيك باش نرجعوا لتصاور في حياتك تصاور اخترناهم بالزهر في كل تصوير هذيك باش تشوفها توا ديجا موجوده معنا هذه الارشيف
0: اوه خدمت خويا خدمت
1: هو جاني عبسي عامل التيلي كل شكل
0: ليه كنت
1: ملاب كنت اكيه مغير الورق
0: ده ما لنا اصحاب نحن في العامين
1: الحمد لله صحيبات
0: ونغلط فيه نقول اسماعيل رو يتغشش رو يتصلي في المسجد
1: ويمشي لاسماعيل قولوا سلاح
0: قولوا سلاح
1: قبل مالك هون يقولوا قارع حسير وكيك ابو يسمعهم كل دخلها راديو بعض
0: دخلت اسماعيل قلت له اهلا سكوح ليه قول لي اه كنت تغلط فيه هو تغلط فيه انا برش
1: دونك تصور ثم شوف بالوحدة ونحب كومنتير من عندك هكا هو هذه التصوير الاولانيه نبداو هذه تصويرتك نورمال مو
0: اللي انا وحسني خويا حسني هذاك حسني في البلفيدير هذاك هزنا بابا
1: نورمال مو عيد صغير
0: مازال كي عرس عيد صغير لابسين نفس اللبسه وانا عندي خاتم في يدي التو مازال عندنا في الدار الخاتم هذاك هكا كبر تو قد الترف
1: شنو تستحضر من الايامات هذيك؟
0: قديش كنا صحاب ولتوا نحن صحاب الحاجه البيه اللي بابا وامي عملوا كل شيء باش نحن نقعدوا صحاب ونقعدوا اخوات بالحق معناها نحكي لبعضنا كل شيء ما بيناتناش تابو اول مشكله تصير لي نكلمهم اول مشكله تصير لهم اول حاجه بيه تصير تكلمهم لان نحن صحاب برشا الاخوات وبالحق هذه زاد حاجه بيه برشا اخواتك صحابك اوه ما قوه ربي الحمد لله على انك اخواتك
1: انت عشت هكا الخو ذاك العمايل مع بعضكم ما تبيعوش بعضكم ما كان
0: يعلقوك والله لو هو يا ولدي انا شفناه ليه يا ولدي مش هو ما جاش ليه هذاك انا اخواتي انا الكبير على خاطر عندي زوج اخوات اصغر مني هذاك الوسطاني مازال كيعرس تو هو في تركيا ديجا
1: نسلموا عليه
0: ان شاء الله بالهنا هو سحر وكهو ما انا فرحان اخواتي اصحابي معناها هذاك حسني اخوي انجينير زاد فخور به جدا وهو فخور بي الحمد لله
1: الحمد لله
0: الحمد لله
1: ان شاء الله ربي يداوم على عيشك
0: ان شاء الله والله تعرف سما في بليزير ليه ليه عايشك على التصوير
1: شحال تقول
0: شتحت برشا في ارس وكل التصوير بي انا شحت لان احنا عشنا كل شيء مع بعض وي خويا هذاك ليه مش نبكي لكم
1: لا جاوبك بالمسج مش التصويرة الثانية التصويرة الثانية هذيا
0: عزيزي هذاك عزيزي هذاك اللي نشبه له هاك حتى عينينا مسكرين زوز
1: بالضبط تصور لحظتك اللي فما تعلق ثم
0: ضربنا الفلاش زوز برابون
1: صحيح هو الفلاش تاع قبل عباد تجيبك ما تعرفش فما عباد تعرف فما الفلاش تاع قبل تاكل تاكل في العين
0: شوف اخزر اخزر تصويرة اما هذاك عزيزي عزيز منصور الله يرحمه ينعم
1: ربي يرحمه
0: انا توريته هو تو انا نشبه له بريسك في كل شيء ريت حتى في
1: في
0: اكثر واحد معناه الرجال هذاك الرجال اللي مدولي هو عبد كيسح هذاك اخوي دائما حتى شيء يعمل عائله كبيره وكلهم مشربهم مليح وطلعهم خير منه الكل سوشيال مو جوست في النفس في النفس من داخل الانسان يستاهل كل خير الله يرحمه ينعم
1: ربي يرحمك
0: الله يرحمك يا بيه
1: ولا
0: نزل نزلت
1: عليه ايه ايه صفا مريقلين تصويرة الثالثة توا
0: سعاد سعاد امي هذيك
1: ياسر مزيانة التصويرة انت والوالدة
0: ونشكر بازو توا في امريكا اللي صورنا بازو تفكرت بازو
1: ذكرت
0: جال الدار باش نعملوا تصويرات وقتها ظهالي في عيد الام ميمتي هذيك اخويا هذيك مرة صعيبة برشا مكاسحة برشا وكنت خايف علينا برشا وكنت نتغشش انا من منها هي كيفاش تتصرف هكاك واما موندوني فهمت علاش عملت هكاك باش خرجتنا نحن عباد عندنا شخصية وعباد نفهموا معناها مانيش في مانيش نحبوا نشبوا لشكون ولا نحبوا نكونوا كيما شكون وشكون هو محلاه ونحن لازم نكونوا كيفه نحن رانا محلانا ونجم نكونوا كيما نحن وما نسلموش ليه اللي نزلتوا عليا
1: تصويرة أخرى نمشيوا فيها
0: هذه قهوة اللوح
1: تصويرة رابعة نورمالمون اللي هي قهوة اللوح شنو تفكر من اللي متى ذوكم؟
0: تفكر البلاصة هذيك علاش والله توا قلبي دم هذيك كل ما تعدى نلقاها مسكرة كيكة خويا ومكسرة كيكة واحد وكل القهوة هذيك جينا عملنا فيها لزوب المايك لولانين الكل غنوا فيها اللي رابور نتاع تونس الكل أول ما بديت كنا نعمل أوبن مايك فيه 300 عبد نقسم بالله نبدا شاد إم سي نقعد بثلاث سوايع ثلاث سوايع ونص نعطي في الميكرو للناس جاو لي دونسور الكل طلعت فيها العباد اللي عملوا موزيك الترناتيف الكل في تونس تفكر الاتوال دي نور اللوح كانت فيرسيون 2.0 نتاعها ومن بعد عملوا كل شيء بالمضايقات بالبلديه بالواحد كيما نشوف فيهم قاعدين يعملوا تو ماريو ما فهمتش عليه زاد اما موندوني ندخلوا في كونفلي ينساوا اللي فما حاجه اسمها ثقافه وانه ثقافه في العالم الثالث راهي يا ناس الثقافه في العالم الثالث موجوده باش تنجم ترسي الحريه العباد لازمها تفهم لي لازم حريتها مبنيه على ثقافه نتاعها ماهيش باش نجي انا نتشدق بنظريات مع مدير بنكا يحكي لي على الفهمي واش لازم الفلوس انا مسير للعنكوش انا ربي يعلم بيا كيفاش نفض بثقافه نتاع الليليت مهم من با اليت نحكي على الفئه المثقفه والفئه المغرومه بالثقافه
1: انا يعني كان نحسبوا قداش فما من ديفينيسيون للثقافه
0: شنو هذيك الميتين معناها في دروس من عند عزيز عمامي ببيرود معينه قعدنا شهر يحكي لي على المثقف العضوي اللي هو يخصني ويخص الناس الكل مش لازم تكون انسان قاري وماخو باك وعم باك بلوسيس انك لازم جوست تحب تتعلم روحك خذيت احسن كتب هذيك قريتهم خذيت وقت باش تعلمت عرفت شعراء عرفت توماس سانكارا عرفت لومومبا شكون عرفت اللي عملوا الكومبا بور لافريك نحن في عالم ثالث لو المثقف ولا العابد الارتيست لازم يرسي فكره انه ما تنجم تكون فما ثقافه كان بالحريه وما تنجم تكون بلاد تقدم كان بالحريه هذا هو
1: مهم برشا اللي تحكي فيه عصام عبسي نذكر انت ضيفنا في موزايك كونيش ويكاند ونختم بالتصويره الاخرى هذه اخر تصويره
0: هذه
1: شبيح
0: انا نقعد نشكر في عبد الحميد ونقول له يرحم والديك جوست على شبيح هذا بركه
1: انا قبل ما تحكي انت على شبيح الدور هذاك كان في كينيا ما كانش كان دور في مساحته راهو في مساحته صغير ولكن انت معمرك في كل حواراتك كل ما تقابل حتى في اصحابك وانا اعرف حتى في الوف تقول ما اهم من اهم خدمت في في الادوار
0: انا ماشي ماشي ماشي في ثنيت انا جباري ووجهي جارح شويه وبالحومه وباش نمثل دور الباندي في اي حاجه باش نمثلها وباش نتحط غاديك يجي عبد حميد يرحم والديك والديه يجي يقول لي باش نعطيك دور نتاع شبيح يبكي ونبنك انا وياه باش نعملوا البكي
1: حزين
0: البكي هذيك ويجي معايا جهاد الشناني وعزيز بارتونير وجهاد يكون انا اسم شبيح ما نعطيش شبيح بابا يجي عاودة ضربة صغيرة بابا فهمت شنو هي انا نلقى روحي في حاجة انا خايف منها مانيش فاهم شنو هي باش نعمل اما انا بينهم كدري والبيرسوناج عنده امباكت حقاني على لي بيرسوناج برينسيبو اللي موجودين. خو ما نجم نكون كان البيرسوناج هذا نصور بيرسوناج حياتي انا معناها اللي هو بدلني من لغه الكليشي نتاع الباندي والمجرم وولد الحومه وذاك وذاك وذاك اللي نجم يعملهم على اساس انت لك غادي ماكش تخرج انه في ديبيوت كارير مازلت الدور الثالث ولا الرابع في حياتي.
1: وفي قلقك شويه انت تذكرني شويه في الكلام اللي كان يحكيه مثلا قبل شو اللي عارفه اللي هو ديما فصاله ديما خايب ديما هو اللي المجرم
0: ديما اللي تعمل هذاك معليش تعمل كان هذاك هذه المشكلة
1: exactly.
0: وعليش الاستسهال في الموضوع
1: تحسر بروفيل غادي في المسرح نعرف مليح انت عام في حاجة أخرى يعني ماشي
0: ما تحسرش غادي كابوش كخدمت شبيح وخدمت فرحات وديما نقول لك رو عبد الحميد والكيب خدمت معهم عبد الحميد معناها بيرحم والديهم انهم عارفوا يقولوا انه عبسي مثلا عقل واحد توليد فرحات عقل واحد في رقوش المتربي متاع القريه اللي ما يواجه حتى حد ما يقول حتى كلمه شبيح في اكس اخر شبيح البكي اللي هو مودي ما يحب يخوف حتى حد مولا الكلب اللي تبنت على راسه البلاد اللي يعيش الكلب ويحب يعيش البلاد المهم الناس ما عادش تخاف منه معناه وفي ديبرسيون بروفوند معناه ديبرسيون عظيمه ويبكي منها فهمتها.
1: هذا واحد من ابرز ادوارك احنا توا باللي حكيت هذوما الكل انت تنجم تلقاهم زاد على باش فيسبوك موزايكا فهم زاد على شين يوتيوب
0: ميرسي بوكو سي كوا يقبل كل شيء ليلى ولا لي بالحق ميرسي اول مره ان نحضر في انترفيو بيان ترافاي في الراديو بيان ترافاي هكا ميرسي لك بالكل يعطيكم الصحه
1: بالعكس
0: والله فرحتوني وشديت روحي نقرا باش نبكي من بعد قلت له مش وقته توا
1: ما عليك عصام وانت ديما مرحب بك تكون بحضرنا لهنا ان شاء الله كوراج في البروجي الجايين الكل وكوراج في جي ام سي وان شاء الله ديما فرحان وان شاء الله الجاي خير يا ربي كانت هذه بطبيعه اخر كورنيش ويكاند بالنسبه لسيف 2026 سلام
0: قلت بيا سيف
1: كان ختام وامس كان
0: تشوف لعبه جاي في كل حاجه
1: امورنا واضحه امورنا واضحه دونك السلام عليكم مستمعينا فرحان برشا اللي كنت موجود معكم في الصيف كامل بطبيعه نسلم على الناس الكل اللي كانت موجوده في كورنيش ويكاند نسلم برشا على الفريق الكل سامي حامل وتقبل شاكير كيف كيف ذي شندوي سلم زاد على دين بالحاس سار بكوش انتم مازال مستمعينا شكرا لكم اللي تبعتوا معنا هذا الكل بنيش حب نسمي حتى حد خاطر ما نحبش ننسى لكن اللي خدموا الكل ان شاء الله بطبيعه نكونوا فرحانين نكونوا وفقنا زاد باش نكونوا عاملين برنامج ياسر ممتاز. عبسي خامي سلم صاي مازال ما سكرناش تحيه ليك عبسي سلم عليكم مستمعينا كانت لي كورنيش ويكاند الاخراني ملتقانا ان شاء الله برشا خدمه جديده تستنى فيكم معايا نسلي حد ينسكوحي باذن الله بطبيعه ان شاء الله باش تكون موجوده في برمجه نتاع موزايك الجديده لكن تو باش نخليكم تو مع امي معلي في اخر الاخبار في تونس والعالم بعد شويه مع باش يكون مع ياسر الغربي في جولدن ميوزك اللي تكون زينه تحيه لكم وين ما كنتوا موجودين.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قادة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي أميلات صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجروماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامل كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بنيديك مع اليس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس وكل عادة عادن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
3: نزلت ما شاركتش في بيكو بلو ديز
4: ما تفوتش الفرصة امشي لاقرب مجازان بارتيسيبان واربح دي غميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز
3: جو كبير
4: pour trouver le magasin le plus proche rendez-vous à les réseaux sociaux بيكو تونيزي
3: يلا بيكو بلو ديز ما تفوتش الفرصة
4: بيكو numéro 1 en Europe du gros électroménager
5: آه يا حلو.
3: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
6: النجم العربي آدم.
3: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ساربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
7: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
3: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك اف ام.
2: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. معظم بورصات الخليج تتراجع في ختام تعاملاتها اليوم وسط حذر المستثمرين بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي كيفن ووش التي عززت توقعات رفع الفائدة في سبتمبر. ووش يقول خلال ندوة الاقتصادية السنوية لمجلس الاحتياط الفيدرالي في جاكسون هول إن صانع السياسة سيكون أمامهم عمل يقومون به إذا لم يتأكدوا من أن التضخم الأساسي يتجه نحو مستهدف البنك البالغ 2%، كما أشار إلى أن الظروف المالية تبدو غير مقيدة. وعقب تصريحاته ارتفعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر وفق أداة فيد واتش التابعة لمجموعة CME إلى 55.7% مقارنة مع 35.4% يوم الخميس، ما ضغط على معنويات المستثمرين في الأسواق الخليجية التي تتأثر بصورة مباشرة بتحركات السياسة النقدية الأمريكية بسبب ارتباط معظم عملاتها بالدولار. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري يأمر بإرسال دوريتين من طائرات قتالية لدعم الجيش النيجيري في مواجهة محاولة الانقلاب، وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة الرامية إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين خاصة في المجال العسكري. السفير التركي في القاهرة يكشف أن بلاده تأمل انضمام مصر إلى التحالف الدفاعي الذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان، معتبرا أن القاهرة تمثل شريكا طبيعيا لدول التحالف الثلاث. اليونان تتجه إلى توقيع واحدة من أكبر صفقاتها الدفاعية مع الاحتلال الإسرائيلي إذا من المقرر إبرام الاتفاق بقيمة تصل إلى 3.6 مليار يورو لشراء منظومة متطورة للدفاع الجوي. وتأتي هذه الصفقة التي وصفتها صحيفة معاليف العبرية بأنها لن تسعد تركيا برؤيتها في إطار خطة تسليح واسعة أقرتها الحكومة اليونانية ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتحديث القوات المسلحة. ويعد مشروع درع خير أبرز هذه الخطط، وهو منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات تشارك فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقدر كبير في تطويره. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار ساعة عبر موقعنا mosaikafm.net، والمشوار يتواصل مع ليس الغربي وعدنان في جولدن ميوزك. دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس.

0: سبت وحد من 9 للـ10 متعليل إلياس الغربي.
1: مرحبا، شكرا لكم على الاستماع وشكرا لكم اللي كنتوا معنا على امتداد صيفية 2026. ما يدوم حال يا جماعة، والصيف ضيف، هذه آخر حصة لنا في صيفية 2026 في جولدن ميوزك. شكرا لكم اللي كنتوا في الموعد، مرسي عدنان اللي مقابلني في الإخراج. سويعة من زمان موزيكا معكم حتى للعشرة متاع الليل. باش نبدأوها بدعوة خير تجي من عند بوب ديلان، هيت Forever Young، من عند بوب ديلان. الغنية مكتوبة لابنه جيس، وقتها عمره 7 سنين، يتمنى له أنه يقعد ديما صغير، أنه يقعد ديما شاب، أنه ديما يقعد عنده

سولو أغموليكا يرجع لسنة 1974 بوب ديلان في تاكسون أريزونا يكتب الغناية هذه لابنه جيس عمره 7 سنين يقوله فوريفر يانج يوصيه بربطة الجأش بالشجاعة يقوله إن شاء الله ديما إيديك تكون لاهية لاهية في الخدمة إيفيدامو عليها فرانكلين زادة تدعي بالخير say little prayer مرحبا شكرا لكم اللي اخترتوا مزيكا فهم

جوسبل سول واحساس مع 9:14 دقيقه على موزايكا فام. وفما غنيه هكا يجوب بسحر الموسيقى بسحر الكرياسيون. الغنيه هذه اكسيدون تقريبا اريثا فرانكلين والمجموعه اللي تغني معاها غنيوها تقريبا في بروفا هكا قدام البرودكتور جيري واكسلر. عجبته الغنيه وسجلوها الجروب نتاعها ذا سويت انسبيريشنز. بداوا يغنيو في غنيه في بروفا والغنيه تولي من بعد معروفه في العالم اجمع. تريسي تشابمان تقول حلو يديكم للدنيا open arms وعقدوا النية رغم المشاكل.

إبغي صوت سخون صوت 2000 في 2001 المواد يكون مع إذا كنت يأخذ روسيت هي بدها الفولك والفوك أكوستيك تنجم تلقاها زادة في أغنية تجي من ألبوم راوي لشكون سعد ماسي هيتها غير أنت هي تقول بلعش كان فقتوا اللي احنا قلبنا الريتم لكن يقعد الإحساس هو بيدو عندي قناعة أن الإحساس في العالم أجمع وقت اللي يكون فما الحب وقت اللي يكون فما الغرام وقت اللي يكون فما الإيمان يكون هو بيدو غير أنت.

والمحطة في الجزائر مع سعاد ماسي، لكن زاد مع بابلون في زينة شوي آخر زعزع خاطري من عند مامي.

في هذا الجزائريا نحكيه على أمين محمد جمال رحيم الهادي ورمزي عيادي من 2012 ومن بعد الغد مغيم تاع أغنية زينة في المغرب العربي من عند بابلون وكذلك زاد في أوروبا وتسمعت في العالم مجمع تقريبا الغناية. السيد هذايا في الراي موجود الآن منذ البدايات من مواليد 1966 سعيدة في الجزائر. محمد الخليفاتي اسمه، انتم تعرفوه بالشاب مامي، معرف على الحظر على الراي، يتعرف إلى جانب خالد ويبدأ يشارك في مهرجان الراي بوهران وتجي مسيرة خارقة العدد.

0: طريقة سلامة يا جماعة، مرحبا بكم، شكرا لكم على الاستماع. يبدو أن البارح الليلة كانت صعيبة في بورت حلق الواد على الناس اللي مروحة مثلا مروحة البلدانها. علي شوية صابر يا جماعة، نعرف لي الأمور صعيبة ساعة ساعة، سهرية طويلة كانت ونهار طويل كان من 4 طالع شيء الماضي ساعة. ساعات الركوب في البابور هالأيامات يكون صعيب ياسر. بون غوتوغ الناس الكل، مرحبا بكم، شكرا لكم اللي موجودين في تونس بحذانا، اللي تجيو تقصروا شوية للصيف، تطلوا على ناسكم، تطلوا على أهلكم، احنا معاكم. ان توكا نقترح عليكم ساعات سوفينير، هات نبدلوا ريتم عندنا.
1: جولدن ميوزيك كل سبت واحد من 9 للـ10 متاع الليل،
0: والتسعة ونص متاع الليل نقترح عليكم انه نشدوا تونيل يهز من الاول سنة 1960 وين؟ لفرنسا. في فرنسا تلقاو دي بلاد، تنهزكم البيير باشلين، نهزكم جيلبير بيكو، شارل ازنافور، وشوية اخر نوار ديزير 2001. اعطيني 1960 1980 مش 60 60 شوية اخر. بيير باشلي الي دايور، غنية السفر من بعيد من الابعاد جاية. بيير باشلي
2: الا دو سي لوميير او فون ديزيو qui rendent aveugle ou amoureux. Elle a des gestes.

صوت بيدو يولي آلة موسيقية تقريبا. شغل أزنافور على موزايكا فام يوصل النوار ديزير 2001 لفان وبورترا. الجيتار هذه اللي تسمو فيها يلعب فيها مانو تشاو سولو.

album des visages des figures عام 2001 اكبر سوكسي لنوار ديزير الاغنيه اللي كانت في المرتبه الاولى في فرنسا في ايطاليا في بلجيكا لاسابيع مع خروج الاغنيه ولا الالبوم تبدلت النغمه تبدلت وين هزتنا هزتنا لبنان أمتر أبسولو نحكيو على عملاق من عمالقة الأغنية العربية وديع الصافي قدرته على الموال قدرته على الأداء قدرته على الإحساس زاد كذلك لهنا باش تسمعوا في غناية يحفظوها الكبار والصغار وكا معروف عليهم قيد عليه الليل يا ليلى يبدو أنه الأغاني والحب والسهرية والجو وكل شيء خير وأبن

شكرا لكم اللي اعطيتونا شوية من وقتكم على امتداد سفرية 2026. ساعة من زمان هذيك اش طلبنا، طلبنا ساعة من زمان لقاء مع مستمعي موزايكا فين باش بالأغاني الذهبية. فينالمون الموعد الحقيقة كان ناجح معاكم. علاش؟ على خاطر ردود فعلكم، على خاطر مساجاتكم. شكرا لكم على تشجيعكم. ساعة من زمان اخترنا له الموسيقى الذهبية ونسكم في سفيتنا إلى جانب البرمجة اللي فيها المهرجانات، فيها المعلومات، فيها الأخبار، فيها ساعة من زمان سسبوندو فيها أغاني ذهبية. شكرا محمد علي على الإعداد معايا، شكرا لعدنان في الإخراج، شكرا لليكيب موزايكا فام الكل، شكرا لكم أنتم مستمعين اللي أعطيتونا شوية من وقتكم. Turn your light down low. من عند شكون؟ روبرت نيستا مغلي، بوب مغلي على الأوريجين، لكن زاد لورين هي حطت صوتها في فيرسيون ريميكسي. مرحبا.

0: عدنا نروح
1: لديفا هيفا وهبي بتونس.
0: لديفا هيفا وهبي
1: تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
2: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
1: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك اف ام.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مسؤول أمريكي يؤكد أن القوات الأمريكية قصفت راجمتي صواريخ تابعتين للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك بمضيق هرمز، بينما أفادت مصادر إيرانية بسماع دوي انفجار قرب الجزيرة. ومسؤول أمريكي يقول أن قوات أمريكية استهدفت في وقت سابق منصة إطلاق إيرانيتين في الجزيرة، موضحا أنه تم رصد قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يؤكد أنه سيتم الرد على عدوان العدو الإرهابي على جزيرة لارك ومعاقبة المعتدي عقب تقارير تفيد باستهداف منصة إطلاق إيرانيتين في الجزيرة. والعلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني تقول في بيان لها أن العدو الأمريكي الصهيوني وانطلاقا من عجزه عن حل مشكلته الداخلية وتراجع مكانته بين دول المنطقة يسعى مجددا إلى إحياء دوره المشؤوم وتبرير أفعاله أمام الرأي العام، وقد أقدم في عمل عدواني على مهاجم جزيرة لارك ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من مقاتليه ومواطنين إيرانيين. رئيس وزير الاحتلال الإسرائيلي وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول أنه ملتزم بنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس وأن حكومته ستواصل ذلك بنزع سلاح حزب الله أيضا. ونتنياهو يضيف أنه لا وجود لإسرائيل يعتمد على نتائج الانتخابات المقبلة، محذرا من أنه إذا خسر الانتخابات فإن الحكومة المقبلة ستنسحب فورا من غزة ولبنان وسوريا وستعمل على إقامة دولة فلسطين، معتبرا أن إقامة دولة فلسطينية بدعم من دول كبرى ستكون بداية نهاية إسرائيل، مشيرا إلى أنه يبذل كل جهد مستطاع لتوحيد أحزاب اليمين. في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة انطلقت أعمال الدورة العادية 18 بعد المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة السعودية وتستمر حتى 3 من سبتمبر 26 و2000. وتكتسب الدورة أهمية استثنائية لكونها الأولى منذ تولي سفير المصري نبيل فهمي مهامه أمينا عاما للجامعة، مع تركيز خاص على تعزيز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية كركيزة أساسية للتكامل العربي. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك اف ام بوان نت، والمشوار يتواصل مع عدنان حويت وعدنان في ميكس شيك. دمتم على اطلاع.
3: الأولى في تونس.
5: Hello clubbers.
6: This is Mixed Shake.
7: Hello Mix Shakers, Sunday, c'est le dernier Mix Shake de la saison 2026 avant l'arrivée de la programmation d'hiver sur notre FM et le retour qu'on espère tonitruant de Jet Set FM à partir du samedi 5 septembre. Allez, let the music play, remixes of your favorite tunes. Fab 2M est français, il est orienté new disco mélangé à des retro grooves et une pincée d'électro-funk. Ça donne cette touche singulière et unique qu'on va découvrir ensemble. On démarre avec The Wall.

0: ميكس شيك. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز الذي سينعقد يوم 31 أوت وأول سبتمبر 26 و2000. وسيمثل هذا الاجتماع وفق بلاغ صادر عن الوزارة مناسبة لتأكيد التزام تونس بمبادئ عدم الانحياز ومؤتمر باندوينغ وأهمية استمرار حركة عدم الانحياز والالتزام المشترك للدول الأعضاء بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الدور الضروري للعمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم. سوريا تعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية بعد إغلاق دام 14 عاما خلال زيارة وزير خارجيتها أسعد الشيباني إلى طرابلس. ووزير الخارجية السوري يقول في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليبي إن فتح السفارة السورية في طرابلس سينظم أوضاع السوريين الذين لجأوا إلى ليبيا في سنوات الحرب. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أنه يفكر في السماح بنشر محاضر جلسات الحرب لكي يرى الجمهور الحقيقة بشأن القرارات والنقاشات التي جرت خلال تلك الفترة. ونتنياهو يشدد في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية على أن إيران لا تزال تسعى إلى استئناف برنامجها النووي، محذرا من أن التهديد لم يزل رغم التطورات العسكرية الأخيرة، مؤكدا أن حكومته برئاسته وحدها هي القادرة على إكمال المهمة مع إيران. وقال أنه وعد بتغيير الشرق الأوسط معتبرا أن ما تحقق جاء بفضل صمود إسرائيل وعمليات جيشها، مشيرا إلى أن حكومته رفضت الاستجابة للضغوط التي دعت إلى وقف الحرب. وزارة السياحة والأثار المصرية تكشف عن التجهيز لمشروع ضخم هو الأول من نوعه بجوار أهرامات الجيزة التاريخية، ويتمثل في أن تكون هناك بالون ثابت في الهواء. وقد أثار المشروع جدلا خلال الساعات الأخيرة بشأن الحفاظ على الطابع الأثري للمنطقة فضلا عن تداعياته البيئية. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك فام بوانيت. دمتم على اطلاع.
0: الأولى في تونس. Hello, clubbers. This is Mix Shake.

0: معكم في هذا الموعد الإخباري. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، معتبرا أن التمتع بهذين المرفقين يمثل أحد أبسط مقومات الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين. والمنتدى يدعو في بيان له إلى التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وما يرافقها من تزايد الأعباء المالية على العائلات. والمرصد يشدد في هذا الصدد على ضرورة تحمل السلطة لمسؤوليتها وإيجاد حلول عاجلة للأزمة والعمل على معالجتها من جذورها، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات عاجلة وحوارا جديا ومسؤولا يفضي إلى حلول قابلة للتنفيذ وفق نص البيان. جمعية تونسي تدعو إلى تجديد الرقابة على استعمال الدراجات المائية المعروفة باسم الجيتسكي واحترام قواعد السلامة البحرية إثر حادثة خطيرة جدت أمس السبت بشاطئ سليمان بنابل بعد سقوط مصطفى من دراجة مائية وعلق شعرها بمنظومة الدفع الخلفية، ما تسبب في اقتلاع جزء من فروة رأسها. والجمعية تذكر أن هذه الحادثة تعيد إلى الواجهة المخاطر المرتبطة باستعمال الدراجات المائية والزوارق السريعة، مشيرة إلى تسجيل حوادث خطيرة ومميتة مماثلة في تونس خلال السنوات الأخيرة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، القناة 14 العبرية تفيد بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت اغتيال 2 من الشبان الفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية قبل قليل. ووكالة وفاة تنقل عن مصادر محلية أن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مركبة كان بداخلها عدد من الشبان قرب ملعب البلدية في المدينة. كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية يقول أنه أجرى حوارا مفيدا مع وزير الخارجية المصري حول الوضع في السودان والجهود المبذولة للوصول إلى هدنة إنسانية. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبوانات، والمشوار يتواصل مع معروفي ديجي شو. دمتم على اطلاع وتصبحون على غد أفضل.
1: الأولى في تونس مزيكا فامبوانات تشيباش ميموريز Funk,
2: pop,
1: rock,
2: disco,
1: soul,
2: slow,
1: reggae,
2: dance.
1: Memories.
2: Memories.
1: على موزايك FM مع DJ Bash.